يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة، فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة ينطلقون فيه، يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما، ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح، أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد، والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن
قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم. وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم. وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه، ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

فقال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك

أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول. صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية، حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب: هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، فإن دور المرأة ومركزها في الإسلام موضوع يعتبر البحث فيه غاية في الأهمية، نظرا لكثرة الكلام فيه ولتجرؤ البعض على أن يدلي بدلوه ويطرح أفكاره المشوشة ضد الإسلام. من هنا وتوضيحا لأحكام الدين الحنيف ولإزالة شبه المشوشين وأهل الضلال أعداء الإسلام الذين يحاولون زرعها في الأفكار، نقول وبالله التوفيق إن موضوع ما يسمى بتحرر المرأة شيء شغل عقول كثيرين من الغربيين والشرقيين منذ القرن 19 وما زال إلى يومنا، وقد أقيمت لأجله منظمات وأثيرت مناقشات وناصره كثيرون وعارضه آخرون. ونحن كمسلمين يعنينا ولا شك بحث هذا الأمر وإظهار حقيقة نظرتنا إليه على ضوء الكتاب والسنة وأحكام الشريعة الغراء، أي بما يتناسب معها ولا يخالفها قيد أنملة، لا سيما وقد اجتهد أعداء الإسلام على إظهار هذا الدين وكأنه عدو للمرأة يسقط منزلتها إلى الحضيض ويعتبرها متاعا لا قيمة له، وهذا غير صحيح بالمرة. ولعل هذا من الطرق التي يستخدمها أعداء الإسلام لإبعاد الناس عن النظر في أصوله. لذلك أحببنا التعرض لهذا الموضوع لسببين: أولهما دفع الشبه التي يلقيها الملاحدة في نفوس الناس، ثانيهما إزالة ذلك الحاجز من ريبة وسوء الفهم لقوانين الإسلام عند كثيرين من غير المسلمين. هذا مع اليقين بأن الإنسان يكفيه أن يؤمن حقا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ويسلم لما جاء به حتى يعتقد حقيقة هذه الشريعة المحمدية في كل ما جاءت به، سواء تعلق الأمر بالمرأة أم بغيرها. هذا في الوقت الذي كانت فيه المرأة المسلمة تعمل في بناء المجتمع مع الرجل، عليها واجبات ولها حقوق تنال ثواب الأعمال الصالحة وتستحق العقاب على المعاصي، تتملك وتتاجر، ولا يأخذ زوجها من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها، ولو كان هذا المال أتى منه أصلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عندما سئل عن صدقة المرأة على زوجها هل لها ثواب إن تصدقت على زوجها وهو فقير، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ومهر المرأة في الإسلام حق لها، ليس لوالديها ولا لأهلها، وكما أنه لا يمنعها كونها أنثى من التعلم والتعليم، بحيث تصل إلى مرتبة عالية قد يندر وصول الرجال إليها فيقصدونها ليستمعوا إليها، فتكون هي المعلمة وهم المتعلمين. وقد بلغت السيدة عائشة رضي الله عنها مرتبة الاجتهاد المطلق، وكانت تدرس الرجال من وراء حجاب لكونها أم المؤمنين، وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تدرسهم من غير ستارة بينها وبينهم، بل كان لحافظ الشامي أبي القاسم بن عساكر نحو 80 شيخة تلقى العلم عنهن عدا المشايخ الرجال، وغيره كثير. كذلك كنا نجد المرأة المسلمة حاضرة في المدرسة والمصنع والحقل والبيت وساحة القتال، وكانت إذا أصابها ظلم ترفع أمرها إلى القاضي فيستمع إليها ويبحث قضيتها ولو كانت تشكو زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، رواه البخاري. لكن لا يخفى على أحد مواجهة ما يسمى زورا، الدفاع عن حقوق المرأة التي سرت في المدة الأخيرة فسادت في الغرب، وصارت تقرع بقوة أبواب الشرق وتنفذ إلى مواضع مختلفة فيه لتهز بنيانه الثقافي والاجتماعي، وتكون عاملا قويا يخرب صرحه ويلغي دوره المميز. ومن نظر نظرة سطحية إلى الأمور من غير تعمق في التحليل ومن غير أن يعرضها على ميزان الشريعة، قد يظن بأن الغرب يمجدون المرأة ويحترمونها، وأنهم قد أنقذوها من قهر الزوج وكبت المجتمع لتنطلق إلى آفاق الحرية ومقارعة الأنداد. والحقيقة أن هذا سراب، خداع، سرعان ما ينكشف بقليل من التأمل الصحيح. فالمرأة أضعف جسديا من الرجل، ولا عبرة بكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال، إذ الكلام من حيث العموم. لذلك كان الرجال دوما هم الخائضين للحروب القائمين عليها، وهم العاملين في نقل الأثقال ورفع الأبنية وفي كل الوظائف التي تحتاج جهدا عضليا قويا. والمرأة مع ذلك تتعرض للحيض كل شهر، وتحمل 9 أشهر، وترضع أولادها، وقد جعل الله فيها عاطفة الأمومة قوية دفاقة، وهي تحتاج منها أعمالا بيتية تشغل قسما كبيرا من مجمل وقتها. هذا وغيره يجعل المرأة محتاجة إلى رجل تستند إليه وتسكن إلى كنفه. إن مراد الداعين لهذه الأفكار هو إنزال المرأة من موقعها الذي ترتفع إليه إن تمسكت بأحكام الدين، لتكون عرضة لكل سارق. ألا تلاحظون معي أن هذه الدعوة تقترن دوما بنزع الحجاب والتعري أمام الأجانب ومخاصرتهم ومراقصتهم، بل ومعاشرتهم بالحرام وبالانحلال من مراعاة قيود الزوجية، وبالتخلي عن تربية الأولاد والاهتمام بشؤونهم، وبإضعاف روابط الأسرة، مما لا يحتاج إثباته إلى أكثر من نظرة سريعة إلى أحوال المرأة الغربية في المجتمعات غير المسلمة، وعلى أحوال السائرات الجاريات على سنن هؤلاء الغربيات. وماذا كانت النتيجة؟ صارت المرأة خارجة عن وضعها المناسب، وكذا الرجل، وضعف الاهتمام بروابط الأسرة، وصار كل منهما مشغولا بنفسه، حتى صار الطلاق بينهم متفشيا إلى حد الدهشة، وصار الأطفال أداة بيد مدارس الدولة ومراكز التسلية والتوجيه المعدة لهم، يوجهونهم كيف يريدون وعلى خلاف أوامر دين الله تعالى، كقطيع غنم يساق للذبح وهو لا يدري. وهذا لا بد أن يبعثر المجتمع ويدمره ويحطمه، وهو ما نراه رأي العين. وكل من عاش في مجتمعات المسلمين ثم احتك بالغرب يدرك فورا أن المسلمين هم الذين ينزلون المرأة منزلتها، فالولد يجل والدته ويطيعها ويقبل يدها، ويحرص على نيل رضاها، ولا يتركها فريسة الحاجة إذا افتقرت، ولا مهجورة بين أيدي الغرباء في مأوى العجز إذا هرمت. والأخ يغار على أخته ويحميها ويحافظ عليها ويعينها، ولا يهملها تحت دعوى أن لها حياتها الخاصة التي لا تعنيه. والزوج يهتم بأمر زوجته ويحافظ عليها في وجودها وفي غيبتها كما هي تحفظه، يسكن إليها وتسكن إليه، وكلاهما يجتهد لأداء أوامر الله تعالى وحسن تربية الأولاد، لا أن تكون العلاقة بينهما علاقة توازنات ومنافع دنيوية متبادلة. إذا ما اختلت، وما أسرع ما تختل، ألقاها خلف ظهره وسعى حسيسا من غير أن يلتفت خلف أخرى يخاللها. إن مجتمعنا الإسلامي مبني على الأمر بطاعة الله تعالى والسعي إلى الخير والتعاون عليه لنيل رضا الله عز وجل. والمرأة في ذلك كالرجل، إذا أطاعت ربها فلها مقام عال ودرجة رفيعة. وقد روى البخاري وغيره عن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا كاف لتوضيح تلك المنزلة التي أنزل الإسلام المرأة إياها، والتي تقوم على العدل والإحسان لا على الظلم والفساد والاستبداد. اللهم أصلحنا وأصلح هذه المجتمعات، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

0: من جملة الخدم.
1: منار الهدى عندما تضيء الكلمات.
2: لماذا نحب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بذلك. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد المتواضعين وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، رواه الترمذي. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا لله نبيا، وهكذا عاش حياته صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا زاهدا في حطام هذه الدنيا الفانية. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينهى أصحابه عن مجاوزة الحد في مدحه، وكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه ابن حبان. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان متواضعا يعود المريض ويشهد جنائز المسلمين ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد في قضاء الحاجة التي يدعوه إليها. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه مع زوجاته أنه إذا دخل بيوتهن يكون في خدمة أهله فيخصف نعله ويخدم نفسه. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، وكان يجلس ويأكل طعامه على الأرض تواضعا لله عز وجل، ويعلف دابته بيده الشريفة. لكل هذا وأكثر نحب

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين. أقول

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

الرجيم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

0: الطور.
1: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تتابعونا بسياراتكم بأشغالكم أو ببيوتكم. تحية لكم، وبعد شوي حتنضم لإلي زميلتي إيمان، فتابعونا. أهلا وسهلا بالجميع.

نتمنى هاليوم يكون خير وبركة على الجميع. إن شاء الله بتوصل كلمتنا لإلكم وصوتنا لإلكم، ونسعد قلوبكم قد ما فينا.

0: أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، صباح المعرفة لكم ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. صباح يا ريما.
1: صباح النور إيمان، أهلا وسهلا فيك، نورتي.
0: بارك الله فيك، شكرا كثير لك. صباح لكمال، صباح لكل حدا عم يسمع صوت إذاعة نداء المعرفة. بدي طمنكن علي، الحمد لله بخير وعافية، لكن نعتذر عن حلقة اليوم، ترجعوا بتسمعون بإذن الله بحلقة بكرة. اليوم أنا وزميلتي ريما حنرافقكن بها الصبحية لليوم الأربعاء 30 أيلول 2026، الموافق ل 18 ربيع الآخر 1448.

0: تفضلي ريم.
1: نحن اليوم عم نترافق سوا مباشرة على الهواء، تحية صباحية لكل اللي بلشوا يراسلونا عبر رقم الإذاعة الواتساب. تحية لأحمد علوي من ألمانيا اللي بيوجه تحياته لوالدته وزوجته وصديقه طه حمودة.
0: بدي صبح كمان على سناء شماس، تحياتنا لإليك. نادية بغدادي، صباح النور والسرور، تحية لإلكن علي وإيمان وأسرة الإزاعة وزوجة عدنان وأحفادة دانيال هنادي وإخواتة أيضا وبناتة. كمان سناء بدورة بتصبح علينا وعنعيم مرعي وزوجته مها وبنته ميرنا، أهلا وسهلا فيك سناء. كمان تحياتنا للسيد سعد شهاب، وأيضا في تحية لإيمان والعلي وللمستمعين. وبيطلبوا سماع أنشودة إلهي ارحم حالي، تحياتنا لغادة الإمام.
1: كمان وعليكم السلام يا حاج بهاء، أسعد الله صباحك كمان أنت، ويوم مبارك بالخيرات بتتمني لألنا.
0: آمين. سامر كراجة كمان تحياتنا لك، صباح الخير للجميع ولأولادي لأولاد أختي شيرين وهدى ومنى ومحمد الحافي رحم الله الشيخ هاني البطل. بدي اغتنم الفرصة أنا هون كمان وعزي أهل البطل الكرام، أعظم الله أجركم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بدي عزي كمان زميلتنا دارين فهيم بوفاة عم والد زوجة، أعظم الله أجركم. لو نقرأ له رجاء الفاتحة.
1: رحمه الله.

أما هلأ متابعينا الكرام رح ننتقل لدعاء اليوم، نفتتح فيه نهارنا بإذن الله ليكون هيك كله خير وبركة. ومن بعدها منسمع من ريما شو الورد لليوم الأربعاء.

0: ورد اليوم.
1: وبنوصل لورد اليوم الأربعاء 18 ربيع الآخر 1448 هجرية 30 أيلول 2026. منذكر بداية مثل العادة بإخلاص النية لله رب العالمين وأكيد بالنطق الصحيح. أما ورد اليوم فهو يا حي يا قيوم ألف مرة. قال المحدث الشيخ عبد الله الهراري رضي الله عنه: إذا إنسان وقع في ضيق وقال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، الله يفرج عنه. أما الذي يقول ألف مرة هذا سر عظيم. فإذا ورد اليوم يا حي يا قيوم ألف مرة، صار فيكن تبلشوا بالمسبحة تعدوا أو بالعداد وإنه لله تعالى.

0: إذا متابعينا الكرام كل حدا بده يراسلنا بيقدر يبعث لنا رسالة صباحية على 01-66-76-02 هيدا رقمنا للواتساب بتبعتوا لنا عليه رسالة نصية مع اسمكن ومن وين عم بتتابعونا. رح انتقل شوي على طرقاتنا لنشوف أحوال بعض الطرق يا ريما لنشوف وين في هيك عنا عجقة وكثافة بالمرور. حركة مرور كثيفة من عارية باتجاه الجمهور الفياضية بسبب الأشغال والعمل جاري على تسهيل السير من قبل دراج مفرزية سير بعبدة. كمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد لدبي باتجاه انطلياس ووصولا إلى الدورة. تعطل شاحنة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي والعمل جاري على المعالجة من قبل دراج من مفرزية سير الجديدة. كمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. وبالنسبة للإحصاءات اللي تم التحقيق فيها من قبل غرفة التحكم للحوادث نتج عن خلال ال 24 الساعة الماضية 11 حادث وقتلين و13 جريح. لذلك بدنا نقولكم تلتزموا بكل المعايير الخاصة بالسلامة المرورية تجنبا لهذه الحوادث.
1: أكيد أكيد

0: بعدنا معكم مستمرين بصبحيتنا من صباح المعرفة بنداء المعرفة. كمان بصبح على كل اللي عم بيتابعونا عبر رسائلهم. تحية لإلك كمان هدى صالح من أبو ظبي، أهلا وسهلا فيكي. كمان هنا فريجي بصبحنا وبتصبح أسرة نداء المعرفة، وبتتمنى لنا يوم مليء بالخير، الله يقوينا وإياكم على الطاعة. كمان بتوجه تحياتها لزوجة وولادة وأهلة.
1: صباح الخير من يمنى من البقاع، تحية صباحية لكل أسرة الإذاعة وللمستمعين، وخاصة لبنات أبتول وندى وأيضا دينا. بدي صبح كمان على والدي الحاج يوسف، تحياتنا لألك، وبقلنا صباحكم مبارك بكل خير أحبتي في الله، صباح الأمل مع خير العمل لألكم. وبدو أنشودة حبي للمختار والآل الأبرار، تحياتنا كمان للحاجة هنا عطوي. بدي أتشكر كمان زميلاتي ديالا صباح وأيضا سارة صالح بقصم الأخبار، أن دايما بيزودونا بالمعلومات اللي هيك اليومية يا ريما.
0: صحيح.
1: ومثل ما ذكرنا مبارح بالمتابعة لموضوع المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 1000 ليرة لبنانية. فكمان انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة. هذا اللي كان عم يحكي مبارح عليه، انه حيكون في ارتفاع بجرة الغاز، ارتفعت 84000 ليرة. وصارت الاسعار على الشكل التالي: صفيحة البنزين 95 اوكتان 1,844,000، صفيحة البنزين 98 اوكتان 1,862,000 ليرة لبنانية، أما صفيحة المازوت 2,756,000 ليرة لبنانية، جرات الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
0: يعني هيدي الأسعار على بكرة الصبح كمان،
1: يعني ايه بدنا نخبرهم بآخر المستجدات اليومية.
0: الله يعين هالشعب،
1: الله يعين المواطن. صحيح. اللبناني. صحيح. ويعني يقدر يصمد وسط هيدي الأزمات كلها.
0: الصمود عم يصمد كتير،
1: احنا صامدين. وبنروح صامدين. ماشي يا كمال، شو حتسمعنا؟

0: الله تبارك الله. تحياتنا للمنشد الحاج محمد الخير، لكل حدا حابب هيك يستمع لأجمل الأناشيد للمنشد الحاج محمد الخير وفريق أيضا الإنشاد الديني بطرابلس. بدي لكم أنه ما تفوتوا الفرصة عليكم اللي عم تدعيكم عليها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية حملة الخير أمسية مطالع الخير بمشاركة المنشد محمد الخير بالبقاع ديوان القصر الخيارة هيدا السبت بثلاثة تشرين الأول. سارعوا واحجزوا أماكنكم، فلذلك فيكن تحجزوا بطاقاتكم بمركز الجمعية بالروضة من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 ظهرا. أكيد بيتخللوا عشاء فاخر وأمسية رائعة إن شاء الله، منشوفكن فوق. وكمان بدي لكم فيكن تتواصلوا على الرقم 71 686 200.
1: حلو، فرصة حلوة،
0: فرصة كتير حلوة.

0: كمان منصبح على الحاج أبو محمد زايد من البداوي عم بيقول بده خبر مفرح يا إيمان بدل الالتيون من شوي.
1: في أخبار مفرحة فكرة جايتكم بخبرية اليوم. عنوان خبريتنا لليوم عن فكرة جاءها الطلق أثناء مناقشة الماجستير. فشو عملت؟ يعني هي عم تناقش الماجستير بلشت تتولد بلشت تطلق. شو صار معها؟ خبر مفرح كان وحتعرفوه هيدا بعد الفاصل إن شاء الله.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: أكيد تحياتنا لراعي برنامجنا إدريس محمد، تحياتنا الكتير كبيرة لإلو بأسم كافي إدريس، وأيضا بإيطاليا سل وأيضا توينز موبايل. بدنا نكفي برنامجنا وبدنا نكفي قراءة رسائلنا يا ريما. بدي صبح على نسرين الشعار، بتقلنا صباح الخير لأحلى إذاعة وأحلى ريما وإيمان، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. وين علي إلو فقدي؟ علي الحمد لله منطمنكن عنه وكتير بخير. اليوم اعتذر منه قادر يكون معنا بإذن الله، غدا بيكون بالحلقة. وكمان سلام على كل الأحباب والغوالي وخاصة للجروب، وبتسلم علينا وبتصبح عليك يا ريما وبتقلنا نهار مبارك.
4: أنا كمان بصبح عليا وبصبح على أم أويس اللي بتوجه تحياتها لألنا، ولأم أحمد سمحة، ولأم محمد حسرم، ولزوجة الشيخ سعيد عبد الهادي وأولاده وأولاده أريس وأويس ومحمد. تحية لإليك ولكل اللي عم بيتابعونا كمان.
3: تحياتنا لألهم. بدي صبح الحاجة ندى الجوجو، بعتت لها هيك كلام مثل العادة بطريقتها وبأسلوبها. فنجان القهوة طاب والصباح راء مع ريما وإيمان، لكن في غصة بالقلب لأنه علي غاب. بكرة بيرجع يا حجة إن شاء الله. كمان بدنا نكفي رسائلنا صباحه لعلي ولكمال من الست غادة بيضون، وأسعد الله صباحكم مس ريما وإيمان، الله يعطيكم العافية. الحاج بلال ناصر، صباح الأنوار، صباح الخير لأهلي وإخواتي وزوجتي وولادي محمد وجودي.
4: وأجمل تحية صباحية من محمود عبد لبرنامج جلب السرور لقلب كل شخص فينا. سلامه للحاج يوسف الخرفان والحاج نعيم مرعي وعيلته، والحاج بلال نجا، ولزوجته ميرنا، وللأخت منى العشي، وبيتمنى له الشفاء العاجل والحمد لله على سلامتها. من محمود عبد الله.
3: بدي لكم متابعينا كفوا بعتوا رسائلكم، لكن نحن هلأ حننتقل لخبرية اليوم.

0: خبرية اليوم.
1: خبرية اليوم يا ريما، بدنا نحكي عن الباحثة المصرية آية خلف اللي كانت مضرب مثل بالإصرار والتحدي والعزيمة. ليش؟ لماذا؟ لأنه آية خلف ناقشت رسالة الماجستير بكلية التربية وهي حامل، وللمصادفة بدأت تعاني من آلام الطلق والمخاض خلال المناقشة هي وعم بتناقش رسالتها، بلشت آلام الولادة، وهالقصة أثارت تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. هالأمر أبدا ما منع آلام الولادة ما منعتها من استكمال جلسة المناقشة اللي استمرت لعدة ساعات، ومن بعد ما خلصت المناقشة على خير انتقلت مباشرة لغرفة العمليات لتوضع بخير وسلامة توائمة الثلاثة وتجتمع بيوم واحد. فرحة النجاح الأكاديمي وفرحة الولادة ولادة التوأم الثلاثة بعد التريو، يعني بعد أن حصلت على درجة ممتاز واستقبلت بالأولادها. يعني هيدا مثال حقيقة للعزم والإصرار، قديش في ناس حقيقة تبقى مكمشة بحلمة لو شو ما كانت الظروف، لو قد ما كان عمرها، لو شو ما كان محيطة، بتقلك لا أنا بدي كفي دراستي، وهذا يعني شيء منه عائق.
2: قصة بتتورخ بتاريخ العيل، يعني بتتنقل من جيل لجيل.
1: يعني تخيلي الأولاد بكرة بيسألون أنتو أمتى ولدتوا، بيقولوا لها لما ماما كانت عم تناقش الماجستير. تخيلي حلوة كتير. هذه كانت خبريتنا لليوم.

0: أما هلأ متابعينا الكرام رح ننتقل لموضوعنا لليوم. الفقرة الصحية رح تحكي عن الطلاب اللي بيعانوا من صعوبات تعلمية، وهيدا الأمر أكيد بده كتير حلقات ومتابعات صحيح. ومين حيحكي عن هيدا الموضوع بطريقة جيدة أكتر من الاختصاصية هالة شمس. هالة شمس هي اختصاصية في التربية التقويمية ومستشارة تربوية أسرية متخصصة بالدمج المدرسي. أهلا وسهلا فيك ست هالة شمس قراقيرة، أنت معنا على الهواء، تفضلي.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: تحياتنا لك. لونج تايم، لنا زمان، بس الموضوع جدا مهم، اشتقنا.
2: صحيح،
1: وهلأ مع بداية المدارس كثير صراحة مهم.
0: هلأ بوقته. طيب ستها لأهمية هيدا الموضوع اللي عم نحكي فيه، بدنا نبلش ونحكي هيك بشكل عام عن هيدا الأمر، عن الطلاب اللي بيعانوا من الصعوبات التعلمية. شو كيف هيك تبلشي لنا هالمقابلة؟
1: شي نبلش لكم بعبارات كثير بنسمعها بالصبحيات وبالقعدات وبالعيادات، بعض صغير بس يكبر يتحسن، أو لا ابن كتير ذكي بس ما كتير بيركز، بيعرفها بس بكرة بالامتحان بيروح بيعملها غلط. هول هن بداية الرد فلاجز إذا بدك.
0: أيوة.
1: يلي نحنا هيك بنبلش نقول إنه لا شو في، ممكن ما عطول يكون هيك أكيد، بس إنه بكتير محلات الولد بيكون بحاجة لوقت زيادة لفهم أكتر لقدراته، وهول التفاصيل الصغيرة بنسميها رد فلاجز نحنا. أوكي، إنذارات أو إشارات إنذار مبكر.
0: صحيح.
1: أوكي. مش معناتها
0: هي. تفضل. هون بدي أسألك ست هالة، يعني كل شغلة من هيدول الساينز اللي أنت ذكرتيهم أو الريد فلاجز، هل كل ما نلاحظ شيء نحنا منقول نحنا في عنا مشكلة، في عنا بروبلم مطلوب روح نعالجه عند متخصص؟
1: أكيد. هلا نحنا إذا بتحب فينا نحكي هيك شوي تفاصيل عن كل شغلة.
0: نعم.
1: بس بدي أكد على شيء كتير مهم، إنه الريد فلاج مش يعني تشخيص.
0: نعم.
1: أبداً. ومش معناتها انه المعلمة او اي حدا يسمح لحاله انه مجرد ما شاف هيك شيء يقول اه ليك عنده كذا او عنده اضطراب او عنده كذا، خصوصا بالمدارس لانه هذا شيء كتير شائع. هلا
0: صحيح.
1: فريد فلاج هو الشيء اللي يساعدنا. اوكي. وبالعاده نحن شو بنعمل؟ ننصح المعلمات انه تصرفوا لما تشوفوا هيك شيء، من بعدها ما مش الحال الجأوا لنا لنقدر نساعدكم، لأنه في كتير قصص بتكون مخباية، يمكن مريض، يمكن مطلقين أهلاته، يمكن فحوصاته مناح، يمكن كتير قصص، يعني ممكن لحمية بس تكون هي عاملت لي في بروفيل معين أوكي عند الولد، بس هو منه هيك بالحقيقة بسبب لحمية أو جريب أو كتير قصص. فإذا بدك فينا نبلش بالقراءة اللي هو كتير هلأ كمان شائع. الأولاد مثلاً بيكون عندهم مشاكل بطء ملحوظ بالقراءة، خصوصاً بالصفوف تاني تالت ابتدائي، ما عم بحكي بالأوائل.
0: نعم.
1: مثلاً في عنده تهجئة مستمرة، بعدنا تالت ابتدائي بعدنا منهجئ، إن كان بالعربي ولا بالإنجليزي ولا باللغتين، يعني مثلاً فرنسي عربي إنجليش عربي.
0: نعم.
1: بعده بيهجئ، وممكن بيكون بصف بعده بيهجئ فيه. مثلاً يكون عنده بيلخبط بين الأصوات هو عم يقراها، البه بيقراها به والبه بيشوفها ته، يعني يكون عنده التباسات بصرية بيشوفهم غلط للأصوات. هو اللي المعلمة فيها كتير تلاحظهم بقلب الصف وفيها تتدخل، يعني فعليا قوة المعلمة بتكون هون قديش هي فيها تعطي حلول أو تجرب حلول لهول المشاكل.
0: بأي طريقة فيها تتدخل ست هالة المعلمة اللي لاحظت على هيدا التلميذ أنه في شيء مش مزبوط؟
1: أوكي. فيها مثلا تعطينا لما يكون هو عنده قراءة معينة، عارفين أنه هيدا الولد بيغلبط بين الأحرف المتشابهة.
0: نعم.
1: إن كان بالعربي ولا بغير لغة، يعني تحط له بوستر حد بوجهه يكون عنده الأصوات بوجهه، الأحرف بوجهه. مثلا الأولاد كثير شائع عندهم يغلطوا بين التف والبه، أو بين البه والده سمعيا، فهي فيها تعمل لهم صورة ذهنية لهول الأولاد اللي نحن ممكن هي بالغلط تعملها على اللوح، يعني مش تكون مخطط لها، تحطه حد تحطهم حده.
0: أوكي.
1: لما يكون عم يقرأ فيها تكون مثلا عم تعطيه فقرة صغيرة يحضرها بالبيت قبل بوقت، مش تعطيه كل النص يحضره بالبيت. فيها تكون مثلا عم بتكبر له، لأنه أمرار بالكتب بيكون الأسطر كتير قرب من بعض.
0: ست هالة في أطلب منك شيء لو سمحتي قبل ما تكفي، إذا حاطتينا سبيكر تخلي التليفون على دينتك أو تقربي الميكرو من تمك، لأنه الصوت كتير غميق وبعيد، بس حتى نسمعك بشكل أوضح وتوصل الفكرة أزبط.
1: أوكي
0: أي هيك فرقت شفتي. تمام تفضلي كفي فكرتك.
1: أوكي كده عم قلك أنه أمرار بالكتب بيكون الأحرف كتير مقربين والأسطر كتير قراب لبعض. هيدا الشي بيسبب قلق للولاد، خصوصا يلي عندها صعوبة شوي بالقراءة. فهي فيها تعطيه مثل ما قلنا فقرة صغيرة، في ينقلها مثلا على دفتره بشكل واضح، فيها هي تعمل له تحط له هايلايت عليها، أنه يكون هيك عم تستعمل قصص بصرية ليقدر هو يكون مرتاح أكتر وقت القراءة. فيها مثلا المقاطع الصوتية السيلاب تكون عم بتلون له ياهن، مثلا البه يكونوا عم يتلونوا بلون واحد ليكون هو عم بيقدر يميزهم بصريا، انه هيدا مقطع لحال انا بدي اقرا وهيدا مقطع لحال. هيدا الشيء بالعاده ما بيصير بجريد 3 بجريد 4 حتى بجريد 2، خلص الاولاد اغلبهم ببلشوا يكونوا عم التهجئه تاعتهم صارت اسرع.
0: صحيح.
1: بس بيبقى نحن بحاجه امرار لهول القصص.
2: فإذا ذكرتي لنا شو هي يعني بعض الأشياء اللي ممكن يلاحظها الأستاذ أثناء القراءة، أكيد يعني الأستاذ أو المعلمة إلهم دور وإلهم مطلوب يكون عندهم قوة ملاحظة كمان ويتابعوا الموضوع. طيب إذا الطفل عنده أخطاء إملائية إمتى بتصير هالحالة ريد فلاج؟
1: أوكي لما يصير أنا عم يحذف لي أصوات، الأصوات الطويلة والقصيرة عم تنحذف عم تتغير، عم بيشقلب للمقاطع مثلا باب أو مثلا بيت يقلب للكلمة مثل ما هي، يكون عندي أخطاء بالقواعد الإملائية الأساسية يلي الأولاد خلص بتصير كتير أوتوماتيك هني وعم يتعلموها. لما يكون مثلا أنا عندي الكلمات الأكثر تكراراً أو السايت ووردز أو هول الكلمات يلي نحنا خلص الولاد بيحفظوها من هنا وعمرهم كيجي 3، مثل هذا هذه بيعدوا بيقسمها هذا أو بيقطعها، هولي خلص بتبلش المعلمة تشوف إنه لا في شي غلط ما نحن عم نتدرب على الإملاء، شو في ليش هيك عم بيصير. هون كمان في كتير استراتيجيات فيها تعملهم بقلب الصف، تقسم له الكلمات تلون له ياهن تعطيه عدد كلمات أقل، تسطر له الأسطر يقدر يمشي عليهم مثلا ما ينط سطر ورا سطر، في ناس مثلا بيلزقوا كل الكلمات ببعضها. هولي أنا ما عم أقول منهم صعوبة، بس فيها المعلمة تبلش تتدخل لنشوف نحن وين حنصير، لأنه بالعادة لما يكون هيك بعمر كبير أكيد في صعوبات بيكون يعني بالتنظيم المكانة وهول القصص. فأنا مثلا فيها تعلمه يحط أصبعه كل ما يخلص كلمة، فيها تعلمه يحط مسطرة كل ما بده يخلص سطر لينتقل لسطر تاني، في كتير قصص هي المعلمة بتصير بتخترعهم بلا قصده بقلب الصف لتنقذ الوضع يعني قد ما فيها.
0: أيوة.
1: فيها تعطي أكسترا على البيت يعني كلمات أقل ليفل من مستوى صفه لتقوي يعني تعطيه زيادة لنشوف إذا المشكلة هي من الأساس ولا هلأ نحن بالصف ما ماشي حالنا ما فاهمين القاعدة الإملائية أو هيك.
0: نعم ست هالة هون بخصوص موضوع الإملاء، يعني مجرد أنه الولد كتب الكلمة بالمقلوب هيدا صار عنده صعوبات ولا لا؟ إذا تكررت كتير فهون ساعتها بنقول لا عنده صعوبات بدنا نشوف شو الوضع، لأنه الولد قد يقلب الحروف عرفتي كيف. أنا بقدر أعرف
1: صح؟ أول شيء العمر كتير أساسي والصف، لأنه أغلب الولاد مثلا بالكي جي 3 بيقلبوا وبيقلبوا الاتجاهات كمان، بيصيروا فجأة عم بيبلشوا لك الإنجليش بالعربي وبيكونوا بروفيشنال اللي عم يكتبون بالمقلوب.
0: صح.
1: إيه فنحن بهول الأعمار يعني بننطر لجريد 1، لأنه جريد 1 بيتغير الأهداف بيتغير النمط تبع إعطاء الحروف والقراءة والكتابة.
0: نعم.
1: هون نحن منقول إنه لا في شيء لا بدنا نشوف شو الموضوع. قبل شائع عند الأولاد بس مش معناتها أنا أتركه، لأنه كمان ممكن يكون عم بيخبي لي شيء لبعدين، انه عنا مشاكل لبعدين، بس مش انه هو اكيد في مشكلة حيكون.
0: اوكي تمام. ريما بعد عندك اسئلة؟
2: عندي سؤال، هل كل طفل ما بيركز يعني ADHD؟
0: أيوة هذا السؤال اللي دايما بينطرح. طمنينا.
1: صح. لا مش كل طفل ما بيركز يعني ADHD أكيد. ADHD أول شيء بده دكتور دكتور أعصاب أو بسيكولوج أو بسيكياتري يقدر يشخص هذا الموضوع. في قصص متبين عنا إيه بس كمان في conditions لهول القصص إنه هو بده يكون والADHD هنا نوعين أو ثلاث أنواع اسمه ADHD. في عندي فرط الحركة مع قلة التركيز والاندفاعية. في عندي بس تشتت بالانتباه اسمه ADHD كمان بس هو الولد قاعد بالصف ما بيعمل شيء بس إنه سارح أو بتسألي سؤال من هون ما بيعرف وين كنت وين صرت والADHD اللي مع حركة واندفاعية فيكون تحت الطاولة فيكون عم بينكوز برفيقه وعم بيعربس على الحيطان وتسألي سؤال ويجاوب صح هن بيختلفوا الأنواع والدرجات بس اللي كتير مهم إنه نحنا لما بدنا نشوف ليش هالطفل عم يتحرك كتير بدي انتبه إنه هو عم يتحرك بكل الحصص إذا حطيته قدام أنا عم يبقى هالقد يمكن ما بيسمع مثلاً منيح
0: صحيح.
1: يمكن مجرب معباية دينته مي فهو ضايش بقلب الصف عايز يتحرك يمكن هو حدا كتير جفتد مثلاً والمعلومات والأهداف يلي المعلمة عم تعطيها أوريدي بيعرفها فهو زهقان يمكن مضايق يمكن ما نايم منيح يمكن كتير القصص الصحية والطبية كمان بتأثر على هذا الموضوع وبتعطي مؤشرات إنه هذا الولد كتير بيحرك أو ما بيركز كف نقطة الحديد والهول الأخبار
0: صح.
1: فأنا بدي أشوف كمان أنه هل هو مثلا بالملعب هيك بيخبط بالغلط بينكوز برفقاته بدي رائب بأول الحصة بعد ما يأكل شو أكل من بعد الفرصة مثلا لحتى تغير هالقد في كتير مؤشرات أنا بدي رائبها كمعلمة وفي كتير استراتيجيات كمان فينا أعملها مثلا لما أنا لقي الولد بالصف كل وقت عم بيكب غلامه على الأرض قصداً يعني أكيد بيبين معه لأنه بده يلهي حاله طب أنا فينا أعطيه مثلاً معجون صغيرة فينا أعطيه هول مثلاً هيدا البابت عرفتيها اللي كتير انشهروا هيك بتقصقون بقلب الصف هيك بغير قد الأصبع بتكون
0: مزبوط.
1: ما بيمتهي كتير فيها وما بيلهي غيره هيدول الفنجت توي بيساعدوا أمرار الأولاد لينظموا حواسهم وينظموا الحاجة اللي هن يعني بقى عايزين يطلعوها هني وعم هني وبالصف
0: طيب.
1: فأنا فينا حطه قدام فينا أعطيه هيك قصص فينا قل له روح جبلي الوراق من عند الناظرة تعا ساعد رفيقك بريل الأقلام محيل اللوح في كتير قصص أنا برائب هل هو عن جد تحسن لما أنا عملت هول القصص بكل الحصص مش بس بحصته لأنه هو كيف هو بيكون مثلا ما بيحب المعلمة
0: صح
1: ما طايقة بكل بساطة يعني
0: 100%
1: فأنه بده يطلع من التيابة شو بده يعمل فأنه يطلع معه
0: يعني يعني سبحان الله أديها الموضوع جدا مهم وأدي بده وقت للنقاش وبده حلقات ستهالة وفي تحيات كتير كبيرة من المتابعين وأديش الموضوع جدا مهم وعم بيطالبوك بمقابلات جديدة وزيادة تحياتنا لست أماني الحسين تحياتنا لزميلتنا ميان دمشقية ست أماني عم تطلب منك بعد تحكينا بمقابلات أخرى عن الجفتد ستودنت وكمان عن اللي بيصنفوا فرط الحركة فهيدول مواضيع كتير كتار وحقيقة بدنا نرجع نطرحهم بإذن الله ودايما نوعي لهذا الأمر ست هلا شمس قراقيرة أنا كتير بدي أتشكرك على هالمقابلة اللي كتير حلوة اختصاصية في التربية التقويمية ومستشارة تربوية أسرية متخصصة بالدمج المدرسي وعدينا بحلقات مقبلة
1: إن شاء الله
0: شكرا كتير لك ست هلا في أمان الله

0: رجعنا لكم متابعينا وعم نكفي فقرات برنامجنا صباح المعرفة. تحية من الست رشا زطيمة، تحياتنا لك. موضوع رائع نحن بحاجته صحيح، ومنوعدكم بإذن الله ببعض حلقات مقبلة عن هيدا الأمر. بدون أنشود تودوني لحبيبي يا كمال ومحمد حلواني، تحياتنا لك. بصبح الماما ريما وعبابا
1: صباح النور يا محمد،
0: وكمان عشرين ومايا وميرنا الحلواني، كمان أولاد إخواتي أمر وعبد الرحمن الدوحة وجوري وعمر هنيدا يلي طلع سنه، ما نسي حدا. محمد حلواني ألف مبارك، وعملوا له سنينية هيك بينبسطوا كل الأهل، وإن شاء الله مهضومة يعني طلعوا سنين وحبات، بركي بنعمل لهم غنية للي بيطلع أول سن.
1: بدنا
0: هيدي خطر يطلع على بالي جديد. شو بس 7 سنوات قمرية بنعمل للي طلع سنه. شو يا كمال ودوني لحبيبي؟

0: του άλλη δυο.
1: Σου για ρήμα, σου στο άλλη να λέει λιόμ.
2: Στο άλλη λιόμ, κτήρ χελού.
1: Τι هو؟
2: عطونا أمثلة وحالة بتمثل الصبر.
1: أيوة.
2: عطونا هيك صورة لمحة.
1: مزبوط، عطونا أمثلة وحالات بتمثل الصبر.
2: بس هنيئا للي بيصبر
1: أكيد
2: وبينال الأجر والثواب.
1: يا سلام، والله جدا مهم، ويعني الحياة بدها صبر، يعني بالآخر بتواجهنا كتير صعوبات، بتواجهنا كتير أمور، كتير عقبات، يعني الواحد لابد أنه يكون عم يتحلى حقيقة بالصبر ليقدر يكفي، ليقدر يستمر. صحيح. مش أنه خلص ينهار. فبدنا أمثلة على حالات الصبر. 01-66-76-02 رسالة نصية مع اسمكم ومن وين عم بتتابعونا.
2: تعرفي إيمان، من لما الواحد يفيق من النوم ويفتح عيونه بده يبلش يصبر.
1: أكيد.
2: أول شيء لما يفيق على الفجر ويكون بعده كتير كتير كتير نعسان، وغالبه النعاس يعني، ويقول بقوم ما بقوم، بده يقوم يصلي، بده يقوم يتوضى،
1: وبعز البرد هون في صبر والمي متلجة.
2: نعم
1: والله.
2: نعم.
1: بده صبر. بس تخيلي قديش بيطلع له أجر وثواب.
2: أكيد.
1: اللي هو كسر حاله، كسر نفسه، غلب شيطانه،
2: بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيقوم
1: وتوضى وصلى رغم انه برد وسقعه والمي متلجة وما قادر يقوم من تحت الحف. جاهدهم هول كلياتهم.
2: صحيح.
1: وقام وأدى عبادته اللي مفروض عليه. فلذلك اكيد بده صبر. وهذا نوع من انواع الصبر.
2: صحيح.
1: اللي هو صبر على ما افترضه الله عليك.
2: نعم. حتى لو ما كان في برد، يعني مجرد ما يفتح عيونه ويلاقي حاله تعبان ما قادر يقوم، عم بيجاهد نفسه يصبر لحتى ينشط حاله ويقوم.
1: صحيح صحيح،
2: امر كتير مهم هيدا.
1: تماما. انتو كمان حتضووا لنا على كتير انواع من الصبر وتعطونا امثلة عليهم، وترسلنا على 01-66-76-02 رقمنا الواتساب.

0: بدنا نصبح على وفاء بتقول صباح الخير أمي، كمان بدنا نصبح على أبو حسين، وكمان هو بيدوره بيصبح على أبو طارق وبيهديه أنشود الطال البعاد، وعم بيقلنا أن الصبر أنواعه عديدة.
1: نعم.
0: وكمان في عنا تحية خاصة للمديرة رشا من مين هيت لنشوف، يسعد لي صباحكم جميعا ريما إيمان، وتحية خاصة لأسرة نداء المعرفة، وأكيد عزائنا لأسرة الدكتور هاني البطل رحمه الله رحمة واسعة.
1: آمين.
0: حابين يسمعوا أنشودة أيها الركب اليماني، وتحية خاصة من المحبين مصلى الأشعري وخاصة للمديرة رشا.
1: كمان مرفت بتقول كانت تتعصب بسرعة وكتير، هلأ بتعد للعشرة.
0: حلو.
1: وكل ما يصير شيء بده يعصبها بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. همي وبدها تسمع أنشود الطاير أنا قلبي، لأنه بتذكرها بأيام لما كانت بالحج.
0: يا سلام، صاروا كتير الطلبات يا كمال.
1: صار بدنا برنامج خاص ما يطلبه المستمعين
0: 100%. كمان أسعد الله صباحكم بكل خير. من التليفون عم نسمعكم اليوم، ما عم يمشي الحال من السيارة. ليه ليه ليه ما عم يمشي الحال؟ تحياتنا لا ميساء من صيدا، وأهلا وسهلا بهادية صندق. ليه؟ ما شاء الله هادية، يعني جوابها بيكون مبكل. كظم الغيظ وقت التعصيب والمشاكل، يعني الواحد يكبت هيدا المشاعر وما يطبش اللي حواليه. كظم الغيظ وقت التعصيب والمشاكل، وخاصة لما يكون حدا عم يستفزه للشخص الآخر ويأذي وهو صابر وساكت. كمان الصبر على تربية الأولاد وتربيتهم وتدريسهم، وإلك أجر وثواب بإخلاص النية. الصبر على ضيق العيش وبهالحال الصعبة اللي عم نمر فيها. أي والله.

0: كمان من الحاجة بهاء بتقول الصبر على البلاء والصبر على الطاعات، والصبر بتذكرنا أنه ثوابه عظيم بإذن الله في الدنيا والآخرة.
1: أي والله الصبر عند وفاة الأحبة وعند المرض، وهون بيبين الصبر سبحان الله. لما نصاب يا ريما المصاب مش بس وفاة، المصاب شفتي لو بتدقه للإنسان شوكة هيدي مصيبة كتير. يعني قديش الإنسان عنده فرص ليحصل الخيرات. صحيح. لو دقته شوكة وصبر لله تبارك وتعالى له أجر وثواب، كيف إذا صبر على فراق الأحبة. صحيح. وعلى الفقد وعلى ألم الموت، هيدا قديش أمر عظيم وكبير وما بتطلع من تمه إلا كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نعم.
1: يعني تخيلي قديش عظيم هيدا الأمر، الواحد يستحضرها بلحظتها مش بعدين. صحيح. إيه أنا صابر بس منكون عمل وساوى وعيط وصرخ ونطف بشعراته، لا هيدا ما اسمه صبر.
0: ما بيقولوا
1: الصبر عند اللحظة الأولى،
0: عند الصدمة الأولى.
1: إيه والله.
0: عند اللحظة الأولى.
1: الله يجعلنا من الصابرين.
0: آمين.

0: صحيح الصبر عند الصدمة الأولى كمان من هادي فياض. وعليكم السلام. من مين؟ ما بعرف الاسم. سؤال جميل. السؤال على أذى الغير خصوصا إذا كان من الأقارب بدرجة الأولى. وبمناسبة السؤال بيوجه أو بتوجه تحية لزوج بتوجه تحية لزوجة أنور القطان وبتقله إن الله مع الصابرين. سبحان الله.
1: أي والله إن الله مع الصابرين. جمال إبراهيم تحياتنا لك سيد جمال. صباح الخير إذاعتنا الجميلة والهادفة للخير والطاعات. بالنسبة للصبر منها الصبر على أذى الآخرين ومبادلة الإساءة إساءة الناس ومقابلتهم بالحلم والصفح. وقديش بدها صبر. يعني تخيل واحد هيك قبالك عم يأذي وعم يغيزك وعم يأذيك وعم يكيد لقلك شر بس أنت بتعفي وبتصفحي. والله يحب المحسنين. صحيح. نحن هيدا الشيء لا شك متيقنين منه.
0: هيدا الشيء بده حلقات وحلقات
1: وهيدا بده قوة على فكرة يا ريما. يعني هيدا منه ضعيف اللي بيسكت. بالعكس هيدا بده قوة ليقدر يتحمل كل هالمصاعب والمشقات. بالعكس أنا بشوفه كتير قوي اللي بيقدر يتمالك نفسه عند الغضب. وبأكد كتير عند الغضب وفورة الغضب ونار الغضب الإنسان ما تخرج منه أي كلمة تغضب رب العالمين. صحيح. أو أي فعل أو أي
0: اسقاط
1: يغضب رب العالمين. وداش بنسمع بمجتمعاتنا كمان البعض لما بيغضب بيسب رب العالمين. طب أنه مش مقبول هيدا الشيء وهذا الشيء أمر جدا مرفوض وهيدا الشيء أصلا مخرج من الإسلام. وكيف بيتوقع إنسان عم يسب خالقه أنه يتوفق بحياته؟ يعني قداش صعب صعب هيدا الحالة.
0: بدها صبر
1: بدها محاربة. صحيح.
0: وبيقولوا بدها صبر للقبر.
1: أي والله.
0: لأنه الحياة كلها مشقات وكلها تعب. يعني نحن عايشين وين؟ نحن في الدنيا.
1: في الدنيا.
0: ولسنا في الجنة. في أيوة النعيم.
1: أدي بيصبر هيدا الكلام.
0: بده يتحمل الواحد. بده يتحمل.
1: نعم.

0: الله يرضى عليه المنشد الحاج يحيى بصل جيبة بهالأنشودة كتير حلوة. كمان بعدنا مكفيين بتلقي رسائلكم على 01-66-76-02. موضوعنا لليوم اعطونا أمثلة وحالة تمثل الصبر، راسلونا برسالة نصية مع اسمكم ومن من وين عم بتتابعونا. نادية عم بتقول سبحان الله الدنيا بدها صبر بكل الأوقات، عند المصيبة، عند المرض، والرضا بالقليل، وحتى العكس تماما حتى عند الفرح. يعني الواحد أمرار كمان من شدة فرحه بيظهر لأمور كمان محظورة، فلذلك الواحد بده يصبر. أم الحسن أبو الخدود، الصبر مفتاح الفرج، من صبر نجا، ذكر الله يقوينا على الصبر. يسعد صباحك إيمان وريما وكمال وكل أسرة الإذاعة، تحيات لكل فرد بالإذاعة، ورحم الله الدكتور هاني البطل.
1: فاطمة البركي بتقول مرة حدا قال لي الصبر يعني عمل أكتر زائد شكوى أقل.
0: صحيح، أيوة صحيح. والله تفكروا فيها مظبوطة تماما،
1: أقل
0: يعني النق أقل، عرفتوا بليه هيدا النق بليه،
1: يعني توكل الواحد على رب العالمين تماماً. ويصبر لله تعالى، ولابد يأتي الفرج بإذن الله بطريقة ما.
0: أي والله صباح الخير أحلى إذاعة، بصبح على كنة مريم أشرفي وابن، على كنتي يمكن مريم أشرفي وابني جميل، وبصبح على بناتي نجوى وريم وراما، وبصبح على صهري عمر وممدوح أم جميل الشيفعي، وبتعزي أيضا كل أحباب الدكتور رحمه الله هاني البطل. كمان من الرسائل الصبر على المرض والصبر على الدراسة والامتحانات، كمان بدها صبر أكيد
1: 100%. أم حسين عيتاني بتوجه تحية لكل المستمعين، وبدأ أنشودي للمنشد أحمد الرفاعي رحمه الله، وبتقول الصبر على الأذى والحسد.

0: بدي صبح الحاجة جميلة شميس وأيضا على الست سامية شميس. الصبر عند وفاة الأحبة وعند المرض تماما. كمان بدك تتحمل لا تتحمل، هيك عم بيقلنا مصطفى زياني، وهيدي مقولة مأسورة لسماحة الشيخ الراحل الشهيد نزار حلبي رحمه الله.
1: بس إلها معنى كبير،
0: تتحمل. فكري فيها،
1: بدنا نتحمل يعني
0: أكيد بده يجي مين يحملنا على الكتاف. واليوم نحن موجودين بعد لحظة ما بنعرف شو بيصير معنا. كتير من الأحبة بيفاجئونا برحيلهم، كانوا معنا، كنا نضحك معهم، كنا نحكي معهم، بلحظة بيغادروا هيدي الحياة وبيتركونا، بيبقى بيتركولنا الألم بقلوبنا. لكن هون نحن ما قلنا إلا الصبر واحتساب هيدي المصيبة عند الله سبحانه وتعالى. بتقول الصبر مفتاح الفرج. أسعد الله صباحكم. رجاء كل حدا ما لحق ناله قراءة الرسائل يبعث لنا نقطة بوينت أي شيء لترجع لفوق الرسائل، وهن كتير كتار وأنجا أن لحق عرفته. ما بدي حدا يزعل. سلامنا لإيمان وريما ولأسرة الإزاعة وخاصة الحجة هبة وأم أويس، أكرمكم الله برؤية النبي، وأيضا لأسرة الإزاعة تحياتنا لكم جميعا.
1: ريما من تركيا، صباح الخير والبرد لكم مدام إيمان ومدام ريما يلي اسمها مثل اسمي. تحية لك.
0: تحياتنا لريما ولكل أهلنا بتركيا، أهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحك سارة الندي، تحياتنا لك يا ماما ريما وأيضا لإيمان، شكرا لك.
1: للجميع كمان
0: الصبر والصمود،
1: صبر على أخواننا، ونتذكر أنه هنين كمان صابرين علينا.
0: أي صحيح، يعني ما بس نقول إما أنا صبرت عليه، ما هو يمكن أنت إذا أنت صبرت عليه بشغلة هو يصابر عليك بأشياء، أشياء كتير. لذلك الصبر مطلوب يكون متبادل يعني بالآخر.
1: تعرفي حتى بين الجيران
0: أي والله
1: بدأ صبر، بين الرفقة بالمدرسة بدأ صبر،
0: وبين الأولاد بين بعضهم
1: وكمان نحسن الظن.
0: يا الله،
1: تحسين الظن كتير مهم.
0: هذا موضوع لحاله يا ريما، موضوع لحاله. أسعد الله صباحكم بكل خير. راوية موسى عم تترحم أكيد على الشيخ هاني البطل رحمه الله رحمة واسعة، جمعنا الله في الجنة آمين. أنا الصالح، أسعد الله أوقاتكم وسألكم من خيري الدنيا والآخرة ولكم بالمثل آمين. بدي صبح على خالتي أسمى كمان، تحياتنا لك خالتي، وبتصبح عليك يا ريما.
1: صباح النور لإلك كمان ولكل اللي عم بيتابعونا. وكمان أبو عمر شعبان من الجامعة العالمية دوحة الحص عم بيصبحنا ويقول اللهم الله يجعلنا من الصابرين ويجعلنا من المتواضعين، ورحم الله الشيخ دكتور هاني البطل
0: آمين،
1: وجمعنا به في الجنة آمين
0: آمين. بهيجة العويك، صباح الخيرات والمسرات، صباح معطر بذكر الله مع الصباح البارد. بارد واللطيف. إن شاء الله اليوم يكون خير لجميع المستمعين. صباح الورد بهيجة العويك.

0: كمان ليال ناصر بتقول انه الذكر بخلينا نصبر كمان، والدروس
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: صحيح 100%.
1: والأوراد اللي عم تسمعوها دايما عبر أثير إذاعة نداء المعرفة هي جدا مهمة حقيقة، ورد اليوم وغيرها من الأدعية والأوراد والأذكار، لأدين أدين كتير ناقصنا صراحة هيدي الطمأنينة اللي بقلب القلب حقيقة. وبقراءة القرآن أكيد منستعين بقراءة القرآن، منتصبر أكيد
0: قراءة صحيحة أكيد. مع التعلم مع التجويد وإظهار إخراج الحروف من مخارجها لحتى نحصل على الثواب أكيد.
1: أي والله صحيح. باسمة أيضا تحياتنا لإلك، بتصبح علينا، تحياتنا لإلك يا ست باسمة، وبتعزز أيضا عائلة الدكتور هاني رحمه الله، وشكر وتحية للأهل والأصحاب. نادية: من عنده صبر نعمة من الله، وعدم الغضب أيضا بيساعد على الصبر.
0: كمان ليال بتحب تسمع مديح: يا دنيا تركيني.
1: يا سلام يا سلام على الذوق العالي. كمان لحظة ما بعرف اقراها لهالرسالة، هلا بقراها وبخبركم. شو حتسمعنا يا كمال؟ في وقت دخلك هلا 8:23 دقيقة عنا ببيروت، بفتكر بعد عنا دقائق قليلة وبتفصلنا عن الفاصل الإعلاني. تحياتنا لإلك ست أم محمد.

0: بعد إلزام بتقواه ينال قلب صفا.
1: رجعين رجعين لكم.
2: فاصل إعلاني قصير متابعينا الكرام، ومن بعده منكفي بقية فقراتنا بصباح المعرفة. ما تروحوا لبعيد، برنامجنا بعد

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 30 من أيلول 2026 الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت لبنان يرفع سقف المطالب وأمريكا تذكره بالالتزامات، تعليق الإضراب العام ورسم المحروقات قيد الإلغاء.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. هيئة إعادة بناء لبنان، مغريات لفصل الجناح السياسي عن عسكر حزب الله، إعادة أموال المودعين وأنفاق رئيسي يخصص للشيعة، العراق يوم السيادة المنقوصة.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت واشنطن وبكين على الخط، لبنان يستعد لما بعد اليونيفيل، احتقان اجتماعي تحت السيطرة، إرضاء الهيئات العمالية، ترامب المسألة ستنتهي قريبا، عراقجي ننتظر رد واشنطن.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. واشنطن تسوق إعلاميا مسارا تفاوضيا لم يدخل المفاوضات، والقطري متفائل. استبعاد هرمز كمصدر قوة إيرانية يفتح باب حرب ناقلات أو تفعيل باب المندب. اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي تنذر بانفجار كبير قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت رهان رئاسي على ضغط ترامب على إسرائيل، وروبيو يسأل عن نزع سلاح حزب الله، الاستئناف قريب لمفاوضات الإطار وتقدم في محادثات الرقابة على الأنشطة المالية غير الشرعية، مفاوضات الأيام السبعة تدخل مرحلة حاسمة والضغط الأمريكي مستمر، مجلس الوزراء السعودي يشدد على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة، اقتحام المسجد الأقصى لليوم الثاني والاحتلال يغتال قائدا كبيرا في حماس.
1: ومن أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق، ترامب: إيران تنهار بشكل كبير والمسألة ستنتهي قريبا، نؤيد الرئيس بري، ولكن انكسار قبضة إيران في هرمز وتدفقات نفط الشرق الأوسط تعود بقوة.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: المفاوضات في النصف الثاني من تشرين، عون الضغط الأمريكي مفتوح.

ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. طهران تنتظر رد واشنطن وتهدد جيرانها. محادثات سعودية إماراتية في الرياض. فصائل تهدد بإسقاط حكومة بغداد. اغتيالات إسرائيلية مكثفة في غزة. مطالب لبنانية في واشنطن. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المال.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالي بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا الكرام ببرنامجنا صباح المعرفة، إمام معكم من وراء الميكروفون وأيضا زميلتنا ريما.
3: تحية لكم مجددا.
2: ريما بعده مكفى برنامجنا، شو في عنا فقرات؟
3: في عنا بدنا
2: بدك نطبخ؟
3: بدنا نطبخ،
2: بدنا نطبخ.
3: نتعلم طبخة،
2: خلاص بنعمل طبخة هيك سريعة وسهلة إن شاء الله وسريعة، ومن بعدها بننتقل لفقرة قصة وعبرة وضيفتنا لليوم الداعية أماني الحسين.

0: Opre pe Lyon.
1: تمام تمام طبختنا لليوم صينية بشاميل سهلة وسريعة وطيبة كتير, ولما ما بتعرفي مدام شو بدك تعملي بتعملي على السريع صينية بشاميل.
2: لنشوف.
1: تمام, حنجيب أول شيء الطنجرة اللي نحن بدنا نعمل فيها الخليط, حنحط زبدة أكيد أو أنتوا اللي بدكم إياه, فيكم تحطوا زبدة أو سمنة أو اللي بترغبوه. حنحط زبدة بالطنجرة, منفرم بصلة مفرومة ناعمة منقليها كتير منيح, من بعدها منحط اللحمة المفرومة الناعمة, من بعد ما تزهر أكيد البصلة منحط فوقها اللحمة المفرومة الناعمة, ومن بعدها كمان لما بيروح لونها للحمة منزد لها أكيد الملح والبهارات, ومنفرم بندورة منفرمهم كتير صغار, كمان منبرش حبة جزر مفروم منضيفها على الخليط, حبة فليفلة مفرومة كتير ناعمة, 4 حصوص ثوم أنا بفرمهم كمان ما بدقهم, وملعقتين من صلصة البندورة أو رب البندورة, وأكيد الملح الفلفل الأسود. حطيناهم كلياتهم ليتجانسوا مع بعض لتعقد الصوص الحمراء اللي نحن عم نعملها, وأنا من عندي بزيد شوية سكر بقلبها لأنه فيها بندورة لتعدد الأسيد التالي موجودة فيها. خلصنا من الصوص الحمراء, حننتقل لنعمل صوص البشاميل. بطنجرة تانية على جنب منحط زبدة ومنحمس معهم الطحين ليصير لونه هيك شوية أشقر, ومن بعدها منضيف فوقه الحليب, أكيد رشة ملح, جوزة الطيب, البهار الأبيض الحار, كمان منخلطهم كتير منيح بالشريط الخفق لحد ما يتجانسوا ويعقدوا كلهم سوا, وأكيد حطينا برش جوزة الطيب. صار في عنا خليطين يا ريما, الصوص البيضة اللي هي البشاميل وأيضا الصوص الحمراء. من بعدها منجيب صينيتنا البايركس اللي بدنا نحط فيها هيدي القوام كلياتها, منكون جبنا المعكرونة اللي نحن حابين انه نسوي فيها هيدي المعكرونة البشاميل اي نوع انتو بدكن اياه, منحطها بقلب هيدي الصينية, منضيف عليها طبقات, طبقة الصوص الحمراء, طبقة الصوص البيضة, ومن كمان بخلالها بقلبها منحط الجبنة المبروشة, واكيد كلهم نسكبهم بهيدي الصينية ومنغطي لها وجهها بالبشاميل, ومنحط لها الكتير من الجبنة الفور تشيز بتطلع معها كتير طيبة, وعلى الفرن صحتين وهنا وأكلة
2: بيني أكلي. وصوص البشاميل من حواضر البيت يعني, مش
1: جبنة
2: كريمة
1: صح.
2: ولا جبنة قشطة ولا,
1: وفي منهم كمان ظروف جاهزين, بس أنا صراحة بحب أني أنا أعملها بقلب البيت, أغراضها كلها موجودة. أنت بتعمل البشاميل وبتطلع كتير أطيب من السوق صراحة.
2: حلو حلو, بدك تبعتي لي إياها إيمان؟
1: أكيد حابعت لك إياها, يلا صارت عندك يا ريما.
2: حلو.

0: مثل العادة في عنا قصة مناخد منها عبرة، هي عبارة عن موضوع منطرحه ومنعالجه. تقول إحداهن: بعد زواجي بستة أشهر حصل أول خلاف بيني وبين زوجي، خرج والغضب على محياه. كنا منذ زواجنا نتدارس بعض الكتب معا، وكنت قد طلبت منه بعض الحاجيات. وتتابع قائلة: ولما حان وقتنا المحدد للقراءة أتى يحمل ما طلبته منه، وكأنه لم يحصل شيء والبسمة على محياه. قال: خذي ما طلبت، أين توقفنا البارحة؟ فقلت: ظننتك لن تأتي. فأجابني إجابة علقت في رأسي قائلا: الغضب ساعة والحب عمر. حينها أدركت قيمة دعائي بسند لا يميل، فذاك سندي. وهيدي كانت قصتنا لليوم.
1: شو حلو شو حلو، الغضب ساعة والحب عمر. إذن لنعرف أكثر وأكثر عن تفاصيل هالقصة وعن العبر اللي رح ناخدها منها، معنا الداعية السيدة أماني الحسين. أهلا وسهلا فيك ست أماني.
2: أهلا بكم إيمان. أهلا بريمة.
0: أهلا بك.
1: يعني قديش في عبر بنقدر بناخدهم بهيدي القصة، وقديش كلامك هلأ حيطمن لكتير من الزوجات وأيضا الأزواج.
2: بارك الله فيك.
1: أكرمك الله، تفضلي.
2: لله والحمد لله والصلاة والسلام على
1: ست أماني. رجاء بس قبل ما نبلش ليكون الاتصال واضح، بدي منك توطي على الآخر صوت الراديو، تسمعينا من الأبراي حتى ما يكون فيه رتور. تفضلي.
2: لله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أولا قصة رائعة جدا، وهنيئا يكون عنده هذا الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هون نحن نتفكر الشخص شو غرضه من هذا الزواج؟ أن يعف نفسه عن الحرام، نعم، وأن يكون إن شاء الله تعالى في عنده بيت مبني على الاستقرار، الرحمة، المودة. فلا بد أن يكون الإنسان يعني تحلى بالصفات اللي هي تخوله أن يكون إن شاء الله تعالى شريك. يعني مثل ما نحن بنقولها الزواج كأنه يعني مؤسسة فيها شراكة، ما بيمشي الحال أن تكون بس الزوجة هي التي تبذل وتضحي، ولا بيمشي الحال أن يكون بس الزوج. فلا بد أن هذه الزوجة قبل ما تفوت على البيت، والزوج قبل ما يفوت إلى هذه الأسرة، أنه يكون في عنده مبدأ قناعة منطلق. شو بده من هالعلاقة؟ الاستمرار، الاستقرار. فإذا ما بيمشي الحال مع كل غلطة من الزوج أو الزوجة أنه ينتهي الأمر بأنه يصير الخلاف جدا كبير. يذكر أنه رجل لما أراد ولده الزواج قال له: أحضر ممحاتا. فصار يقول له: اكتب. يرجع يقول له: محي. يرجع يقول له: اكتب. تعجب الرجل، كانت هيدي رسالة من الأب اللي هو عنده حكمة لهذا الولد، أنه أنت هلأ مقبل على زواج، مقبل على حياة مشتركة، بده يكون بإيدك ممحات. هيدا الممحات لشو؟ لنمحى الأخطاء اللي نحن فينا نتغافل عنها.
1: أيوة.
2: لحتى يعزز عنده التغاضي عن بعض الأمور، لأنه يمكن الزوجة ما تكون 100% مثل ما أنت بتحب، وكمان أنت كمان قد ما تكون 100% مثل ما هي بتحب. يعني سبحان الله، لابد الإنسان أن يتفكر أنه هذا الشخص اللي أنا عايش معه كم أحسن إلي، كم مثلا من المعروف لي ولعائلتي. ولما بعدين بصير في أولاد، أنه تهتم بالأولاد، تنشئهم تنشئة الحسنة، أنه تراعي خاطره، تنظف ثيابه، تطهو له الطعام. فكثير من الأمور التي هي قد لا تكون من باب الفرض، هي تحسن إليه، فمش بمجرد خطأ واحد هو يمحو المعروف اللي هي قدمته. فسبحان الله هذه الممحات لابد أن تكون معنا. واحد من الأشخاص من إخواننا سأل الشيخ الحكيم الفقيه المحدث الشيخ عبد الله، يعني كان يسوءه أمر من زوجته فطلع عم يستشيره، شو قال له الشيخ؟ قال له إن ساءك منها شيء فقد أعجبك منها أشياء.
1: نعم.
2: هون على طول نحن بدنا نتذكر اللي هو مش بس النصف الممتلئ من الكوب، قد يكون أكثر، قد يكون عنده حسنات كثيرة وخصال حميدة، ولكن بعض الأمور يعني بتكون مش ولا بد. هو ينبغي أنه ما يركز بهالأمر الذي يزعجه، ينظر إلى الأمور التي تفرحه، وهي كمان بالعكس. هلأ نحن الست البيت بتجي أحياناً بدها تطبخ رز، فبيطلع لها غبرة، بيطلع لها يمكن شعرة، بيطلع لها حشرة، شو بتعمل يا إمام؟
1: بدها تشيلها أكيد،
2: وبتغسل الرز وبتطهى الطعام وبتستمتع بالطبق.
1: صحيح.
2: يعني ما صار مجرد أنه دخلت السوسة هيدي، ما صار أنه الأرز غير صالح
1: تماما،
2: ما كبتهم، شو عملت؟ تغاضت عن هيدا الأمر اللي قدرت تصلحه وتلذذت بالطبق. وهيك نحن ما على طول بدنا نفكر أنه هذا النقص في زوجتي أو هذا النقص في زوجي، بدنا نحاول نظبط. وإذا كان الأمر ما كتير، قد يكون يعني ما عم يزبط معنا، قد نستشير، بس مش مع كل خطأ أنا بدي روح أحكي مثل ما بيقولوا للي هو معني وغير معني. يعني كانت البنت لما بتتزوج سبحان الله الأم تقعد معها وبتحكيها. البعض النساء زمان كانت تعطي بنتها مثل هيك قاعدة بالحياة، تبقى مثل الحلقة بدينتها. امرأة قالت لبنتها: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فاحفظي له خصالة يكن لك ذخرى. فعطيت وصايا منها القناعة، حسن السمع، الطاعة، أن تتفقد موضع عين الزوج حتى لا تقع عينه على شيء لا يوجبه، أن تتعهد المواضع التي قد يشم منها رائحة، أن تحفظ ماله. حتى من الوصايا كانت توصي بأشياء هي مش محسوسة، مش حسية، أشياء نعم. معنوية. كانت تقول لها: تجنب الفرح المبالغ فيه وقت الحزن، راعي وضع زوجك. الآن هو حزين، شو بدها تعمل؟ هي تراعيه، مش أنه يعني تبدي له أنه هي فرحة وما فرقاني معه. والكآبة عند فرحه، مش إذا هو مبسوط كمان هي على طول تعكر عليه الصفو. فسبحان الله هيدا الرجل لما إجا وأحسن إليها، مش بس كمان ما حكيها بالمشكل القديم، لا، وأحسن إليها وكأن شيئا لم يكن، هيدا هو التغاضي. ومثل ما كنت عم تقولي هيدا قوة، لأنه من حيث القدرة نحن الإنسان وقت الغضب قد يضرب، قد يشتم، قد يسب، قد يقول كلاما قبيحا مؤذيا.
1: نعم.
2: القوة أن يصبر على ذلك، القوة أن يكظم غيظه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء.
1: ما شاء الله.
2: فإذا مكافأة له، يخير من الحور العين. ليه؟ لأنه كان قادرا على أن ينفذ الغضب، ومع هيك ما أنفذه لله تعالى، فله هذه المكافأة يوم القيامة. وعلى طول نحن بنحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء، قال رفقا بالقوارير، وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام نعم المعلم والقدوة، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
1: نعم.
2: النبي أوصى بهن، ولكن أوصاهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء تصدقنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به اطلع على النار، ماذا قال؟ رأيت معظم أهلها من النساء. قال ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. غالب النساء أكيد، وليس الكل، في من النساء من هي صالحة وولية وتقية.
1: نعم.
2: وخير من الرجال.
1: نعم.
2: ولكن بصفة بعض النساء قد تنكر فضل الرجل، قد تنكر المعروف لمجرد أنه قصر معها مرة أو ما أعطاها اللي بدأ إياه، فبتقول له ما بحياتي شفت معك يوم حلو.
1: يا لطيف.
2: هيدا الشيء لابد أنه الإنسان يتذكر الفضل حتى لو صار انفصال وطلاق. الله تبارك وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بيوم من الأيام كنا ببيت واحد، أحسن إلي أحسنت إلي. الإنسان لو كان وقع في خطأ وصار في انفصال لا يذكر ذلك السوء، سبحان الله.
1: تماما.
2: وهذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أنه الإنسان يتحلى بالتقوى. لما بيكون الرجل عنده التقوى والمرأة عندها التقوى بيصير وضع البيت أفضل.
1: نعم.
2: النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، أوصى بمن؟ قال تصفر بذات الدين، يدعو. نعم. قال تربت يداك، هذا الحديث رواه الشيخان. ليه بده يظفر الإنسان بذات الدين؟ لأنه هي بيكون في عندها خوف من الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لأنه نحن بصلاح الفرد إن شاء الله بيكون صلاح الأسرة، بصلاح الأسرة إن شاء الله يكون صلاح المجتمعات، والله الموفق.
1: ما شاء الله عليك. بدي أتشكرك كثير، بارك الله فيك الداعية السيدة أماني الحسين، شكرا جزيلا لك.
2: بارك الله فيك،
1: بارك الله فيك، في أمان الله، مع السلامة.
0: مع ألف سلامة.
1: يعني ريما لهون تقريبا بيكون شرف برنامجنا على نهايته.
0: نعم.
1: بدي بس ذكرهم ببرنامج زميلتنا رولا مكداشي بسمة أمل اليوم بتمام الساعة 10:15 بتوقيت بيروت صباحا، وعنوانها لليوم، عنوان حلقتها، اختيار التخصص الجامعي في عصر التكنولوجيا. ضيف الحلقة لأول مرة الدكتور المهندس أحمد ميقاتي، خبرة أكاديمية ومهنية واسعة بمجالات التكنولوجيا الرقمية وهندسة الشبكات.
0: حلو، فإذا بالانتظار
1: إن شاء الله. تابعوا حلقة كتير حلوة. بدي أتشكرك كتير ريما على حلقتنا لليوم، كتير انبسطت برفقتك.
0: أنا انبسطت كمان، وبتشكر كل اللي تابعونا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء تانية بمناسبات تانية
1: بإذن الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء إن شاء الله.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى تفسير القرآن الكريم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. ونحن في صدد تفسير سورة القمر، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم، أي كذبت قبل كفار قريش وأهل مكة، قوم نوح فكذبوا عبدنا، أي كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام. قال النسفي: معنى تكراره التكذيب أنهم كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب، كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب. أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا، أي لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل. وماذا قالوا في حقه والعياذ بالله؟ قالوا إنه مجنون وازدجر، أي كانوا يزجرونه عن تبليغ الرسالة، كانوا يمنعونه من تبليغ دعوته إلى الإسلام، وكانوا يضربونه ويشتمونه ويهددونه بالقتل، وكانوا يمعنون في ضربه حتى يظنوا أنه قد مات. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا سيدنا نوح ربه العليم بالحال بأنه مغلوب، معناه غلبني قومي فلم يسمعوا مني واستحكم اليأس من إجابتهم لي. فانتصر، أي فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه عليهم. وهذا بعد أن أعلمه الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وكان يدعوهم من قبل مدة 950 عاما إلى الإسلام. وعندما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، دعا سيدنا نوح ربه قائلا كما أخبر الله عنه في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك منهم أحدا يا رب. ثم قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي نزل المطر بكثرة، أي بماء مصب في كثرة وتتابع لم ينقطع 40 يوما. وفجرنا الأرض عيونا، أي وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر، وهو أبلغ من قولك وفجرنا عيون الأرض. فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي التقى ماء السماء وماء الأرض، أي النوعان من الماء السماوي والأرضي، على أمر، أي على حال قدرها الله كيف شاء، أو على أمر قد قدر في اللوح المحفوظ أنه يكون، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. ثم قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. أراد السفينة، أي حملنا نوحا ومن معه من المؤمنين، على ذات ألواح ودسر، أي على السفينة التي هي مصنوعة من ألواح الخشب، وأما الدسر جمع ديسار وهو المسمار. ثم قال تعالى: تجري بأعيننا، أي تجري هذه السفينة بمرأ منا أو بحفظنا. قال شيخنا الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: إيراد الأعين بلفظ الجمع ليس لأن الله له أعين متعددة، لا، إنما للتعظيم جمع، أي تجري سفينة نوح بحفظنا، أي بحفظ الله العظيم. أما المشبهة القائلون إن الله تعالى له عين حقيقية بمعنى الجزء، بمعنى الحدقة، بالمعنى الذي هو يتصف به المخلوق، فهذا لا يجوز على الله. فيكون المشبهة بإثباتهم أعينا متعددة بمعنى العيون الحدقات المتعددة وصفوا الله بأبشع الصور والعياذ بالله. فمعنى تجري بأعيننا تجري سفينة نوح بحفظ الله، وجاء اللفظ هنا بالجمع بأعيننا لتعظيم حفظ الله، كما نقول كلمات الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلام الله واحد ليس متعددا، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لا ابتداء له ولا انتهاء له. لما جاء اللفظ بصيغة الجمع؟ قبل أن تنفد كلمات ربي لتعظيم كلام الله، المعنى أن كلام الله عظيم. كذلك قوله تعالى في سورة لقمان: ما نفدت كلمات الله. كلام الله واحد كما قلت، هو أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار وحض، جمعت هذه الكلمة هذا اللفظ للتعظيم، لأن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا. أحد كبار المشبهة المجسمة والعياذ بالله يقول: له عينان حقيقيتان، يريد تشبيه الله تعالى بالبشر ونحوه والعياذ بالله. ثم قال تعالى: جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر، هو نوح عليه السلام، وجعله مكفورا لأن النبي نعمة من الله ورحمة. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان نوح نعمة مكفورة والعياذ بالله، كفر به الذين كفروا والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي جعل الله عز وجل هذه الحادثة، هذا الذي حصل وهذه السفينة وآثار هذه السفينة، آية، علامة، من رآها أو من سمع بها يتعظ بما حل بمن كان قبله من المكذبين. فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان العذاب، أليس حصل ما أخبر الله تعالى به، كيف كان الإنذار، أليس وقع بهم ما أنذروا به. نسأل الله أن يسلمنا في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلنا القرآن الكريم للادكار والاتعاظ، بأن شحناه بالمواعظ الشافية وصرفنا فيه من الوعد والوعيد. فهل من مدكر، متعظ يتعظ. وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه ليعان عليه. ويروى أن كتب أهل الشرائع السابقة نحو التوراة والإنجيل والزبور لا يتلوها أهلها إلا نظرا، ولا يحفظونها ظاهرا كالقرآن. فالتوراة كان يحفظه سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك عزير، غيرهما ما كان يحفظ. أما القرآن فيحفظه كثير من أمة محمد من الصغار والكبار. يقول مولانا الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: عزير عليه السلام الذي اختلف في نبوته، الله تعالى حفظه التوراة، هو فقط من بني إسرائيل من أمة موسى عليه السلام حفظ التوراة. هذا أي حفظ كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي كذبت عاد سيدنا هودا عليه الصلاة والسلام، فكيف كان عذابي ونذر، أي وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله، أو وإنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم. ثم قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا، أي باردة أو شديدة الصوت، في يوم نحس، أي كان يوم شؤم عليهم، مستمر دائم الشر، فقد استمر عليهم حتى أهلكهم، وكان في أربعاء من آخر الشهر. وبعض الناس يجعل كل أربعاء من آخر كل شهر نحسا، وهذا غلط، وقد استمر هذا العذاب على قوم عاد إلى أن أهلكهم الله تعالى جميعا، كما قال تعالى في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ووصف الله تعالى هذه الريح بقوله: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي تقلعهم عن أماكنهم، وكانوا يصطفون آخذا بعضهم بأيدي بعض، ويتداخلون في الشعاب، ويحفرون الحفر فيندسون فيها، فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم. هم كانوا طوال القامة، فشبههم الله عز وجل بأعجاز النخل، أي أصول النخل، فقال سبحانه: كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي منقلع عن مغارسه. ثم قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. إن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، فهؤلاء قوم عاد تكبروا وكذبوا سيدنا هودا عليه السلام، فسلط الله عليهم هذه الريح، ومع أنهم حاولوا أن يمتنعوا منها، وحاولوا أن يمسك بعضهم بعضا لمواجهتها، لكنهم ما استطاعوا، كانت ترفعهم وترميهم أرضا. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية تكررت مرتين في هذه السورة الكريمة، أي سهلنا القرآن الكريم للاتعاظ، فهل من متعظ؟ هذا تفسير، وهناك تفسير آخر قال بعض العلماء: سهلناه للحفظ وأعنا على حفظه، فهل من طالب لحفظه ليعان عليه؟ نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، وأن يرزقنا حسن الحال والعافية، ورؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. اختتم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام زيارته إلى واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية بلقاء فريق عمل استفارة اللبنانية في حضور السفيرة ندى معوض، وشكر الرئيس سلام لفريق السفارة جهودهم ولا سيما خلال الزيارة، وتبادل معهم الحديث حول عمل السفارة ودورها في خدمة لبنان واللبنانيين في الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات اللبنانية الأمريكية. في الميدان، يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات، أطلقت دبابة ميركافا معادية فجرا قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في بلدة برعشيت، وحلق طيران الحرب المعادي صباحا بكثافة فوق الجنوب، وكان القصف المدفعي المعادي استهدف فجرا المنصوري، ويحلق الطيران المسير المعادي على علو منخفض جدا في أجواء منطقة مرج عيون. هذا وأصيب 3 عناصر من الجيش جراء غارة لمسيرة معادية استهدفتهم عند نقطة عسكرية في النبطية الفوقة. نيابيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب. معيشيا، أعلن الاتحاد العمال العام وقطاع النقل البري في لبنان تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كان مزمعا تنفيذها، وذلك لإفساح المجال أمام تطبيق القرارات والمقررات الحكومية التي جرى التوصل إليها ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالملفات المعيشية والنقابية المتبقية. جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بحضور رئيس الاتحاد العمال العام شار الأسمر ورئيس قطاع النقل البري بسام مطلس وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرة وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية. دوليا، لا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدور عبر الوسطاء حول مقترح طهران لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما تسير الرواية الإعلامية الأمريكية في اتجاه آخر. فقد نقلت أكسيوس وسي أن أن عن مسؤولين أمريكيين استعداد الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات تتصل بالبرنامج النووي، لكن ترامب نفى بنفسه أن يكون قد قدم هذا العرض قائلا أنه لم يعرض على إيران شيئا. في المقابل، أعلن رفض المقترح الإيراني أمام الصحفيين، بينما قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن الوسطاء لم ينقلوا إلى طهران رفضا أمريكيا رسميا، وإنما تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربة ليلية مكثفة الليلة الماضية استهدفت منشآت الاتصالات والطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية في كييف ومناطق أخرى بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: اختيار التخصص الجامعي في عصر التكنولوجيا. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا بسمة أمل. منطلع عليكم اليوم مع حلقة جديدة وموضوع جديد. موجة حنان كلها صفاء. أجمل تحية رولا لألكم خلال هالفترة. منترافق دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM. بحب رحب ترحب كبير بكل مشاهدينا اللي حيرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب, وأيضا كل مين موجود خارج لبنان حيرفقنا عبر ويب سايت إذاعتنا على www.nida.fm. من يوم ليوم ابقوا معنا إذاعة حلوة بتنفع. أصدقائي, في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه طبيعة المهن والوظائف, لم يعد اختيار التخصص الجامعي قرارا بسيطا يبنى على المعدل أو على رغبة الأهل, بل أصبح قرارا يحتاج إلى وعي ومعرفة بنقاط القوة والميول وباحتياجات سوق العمل المتجددة. موضوع يأخذ حيزا كبيرا من قرارات حياتنا ويستدعي وقفة تأمل وتفكر, لذلك نستعين بأصحاب الاختصاص لإرشادنا إلى ما هو أنسب لمصلحة أبنائنا. نستضيف اليوم الدكتور المهندس أحمد ميقاتي ليشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع ويجيب عن تساؤلاتنا. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد.
1: أهلا بكم,
0: شرفنا بإذاعة نداء المعرفة واستوديو نداء المعرفة خاصة.
1: شكرا لك والاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا,
1: وإن شاء الله نستطيع أنه بهذه الحلقة أن نلقي الضوء على الأشياء المهمة للطالب في التخصص وفي اختيار التخصص, وللأهل أيضا في مساعدة أولادهم
0: إن شاء الله تعالى. دكتور أحمد, بحب أعرف عنك أكثر, خبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات التكنولوجيا الرقمية لا سيما البرمجة وهندسة الشبكات, وتركز أيضا في عملك على إعداد الطلبة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. منحب اليوم نحكي لماذا يعد اختيار التخصص قرارا مهما في حياة الطالب.
1: سؤال جيد. بداية الاختصاص يلي بده يخدم عليه الطالب هو شيء مهم جدا بحياته. ليه؟ لأنه هي مرحلة على أساس هالخيار هيدا بده يعني يبني مستقبل معين, فهالقرار هيدا بده يكون مدروس, بده يكون بشكل طالب عارفين حاله لوين رايح, شو عنده ميول, شو عنده رغبات, شو عنده يعني مثل ما بيقولوا النية يلي بده يعمله, شو بده يعمل من بعد التخصص, سوق العمل إلى آخره. هذول كلها نقاط مهمة جدا, فهي نقطة تحول من المرحلة الثانوية اللي هي بتكون مرحلة معينة عند الطالب لمرحلة فيها قرار تقريبا يعني بتعطي المؤشر لمستقبل ولقدام, يعني لوين بده يروح, شو بده يعمل بحياته, فهي مرحلة مفصلية. لذلك الاختيار بده يكون مهم جدا ومدروس. نعم. في هالنقطة هاي
0: مرحلة انتقالية مهمة, يعني أحيانا صحيح. في كتير طلاب ومحتارين شو بدنا نختار أي اختصاص, أحيانا كتير الأهل بيبقوا عم بيواجهوا, أحيانا كتير بيبقوا عم يتأثروا بالمحيط اللي حواليهم بأصدقائهم بأقاربهم ابن عمهم, فكيف بيكتشف الطالب ميوله الدراسية وقدراته؟
1: النقطة الأولى اللي نحن فينا نقولها هون أنه الطالب ما بيختار التخصص بناء لقرايبينه شو تخصصوا, أهلاته شو قالوا, شو قالوا له بدك تتخصص, يمكن من هو صغير بيقولوا له أنت بدك تطلع كذا تطلع. القرار بده يكون مدروس بشكل مهم جدا, بده أول شيء يكون يعرف شو قدراته, شو ميوله exactly, شو بده يكون يعني بالطبع راغب هو يفوت بهالاختصاص, المتطلبات اللي هالاختصاص بيتطلبها منه, وكمان بنفس الوقت في يعرف انه لوين انا بدي روح سوق العمل اللي هل هذا مطلوب هالاختصاص او لا. هذول الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه للطالب. هلا بالنسبه للاهل والاساتذه اللي ما قبل الجامعه يعني بيكون عندهم نوع من الارشاد الاكاديمي لانه بيشوفوا فيه خبرات معينه، رايه مهم ولكن ليس عن طريق فرض رأي عليه، يعني أنت بدك تطلع هيك خلص بدك تطلع، لا هي بتكون عبارة عن يعني حث، رأي بتعطوه إياه مع تبرير مع توصيف، وبتشوفوا إذا هو عنده هالرغبة يفوت بهالاختصاص أو لا، ليس فقط يعني أنه نفرض عليه وخلص أنت بدك تطلع هيك. فهيدي مهمة جدا، رأي مهم نعم، ولكن كمان في طالب بده يكون في عنده قرارات بده ياخذها بناء على ميوله وشغفه هو لوين بده يروح ويتخصص.
0: اذا دخل على اختصاص ما كان ميوله بعمله المهني لاحقا حيتعب كتير.
1: صحيح 100%، لانه بالنهايه اذا فات بشيء هو ما بيرغبه اول شيء حيكون في عنده تعثر، وهذا شيء يعني عادة بصير كتير ومنشوفها هاي من خلال نحن إرشادنا الأكاديمي الجامعي، منلاقي الطالب طلبوا أهلاته منه فوت بتخصص كذا، متلاقيه بعد المتابعة أنه هو بيجي بيحكي، ما هو بده يحكي للمرشد شو عم بيصير، بيقول له أنه أنا أهلاتي قالوا له فوت هيك مثلا فوت بهذا الاختصاص وأنا ما بدي، أنا بدي اختصاص ثاني. فنحن هون كمان لحتى نتابع مظبوط نستدعي الأهل لحتى نشوف شو بالضبط الوضع ونتابع الموضوع لحتى يكون الطالب مرتاح وأهلاته متفاهمين شو وضعه، وهيدي نقطة مهمة جدا.
0: نعم حتى ما حيتقدم يعني بالبوزيشن تعيته بشغله
1: 100%
0: قد ما حاول.
1: صحيح.
0: بما أنه عنوان حلقتنا اختيار التخصص الجامعي في عصر التكنولوجيا، بدي أسألك من هو الطالب المناسب لدراسة التخصصات التكنولوجية؟
1: في الواقع أنه نحن لما بدنا نحكي عن التكنولوجيا طالب مش مطلوب منه أنه يعرف كل شيء بالتكنولوجيا، بيكون مطلوب منه يكون فقط أنه عنده هالميول للتكنولوجيا، لأنه التكنولوجيا صارت ليست مادة تدرس وإنما صارت بكل المواد موجودة، لأنه تتيح للطالب ياخد موارد إضافية، ياخد مواد إضافية من الأونلاين وإلى آخره ويحسن أدائه الجامعي. فالطالب إذا أنا بدي أحكي عن التخصص اللي هو بده يفوت فيه بده يشوف أول شيء شو ميوله، يعني هل أنت ميولك أنت عندك مثلا قوي بالرياضيات مثلا بحل المشاكل، هل أنت متفوق بهالمواضيع وعندك حب للتطبيقات وإلى آخره، أنت بتكون عم ميولك نحو الحوسبة وعلوم الحاسوب. إذا كان مثلا ميول هو التعاطي مع مشاكل الناس والاستجابة لإلهم والمواضيع هاي، في يمكن يكون بمجال الاجتماعي أو مجال الصحي أو نحو ذلك، يعني اللي يكون هو بحل مشاكل لطلاب لناس إلى آخره، فحسب ميوله لهالطالب بتكون موجودة هاي. ولكن المهم أنه الطالب اللي بده يكون فايت على التكنولوجيا ما يخاف، هيدا الخلاصة، ما يخاف لأنه الجامعات حتتعامل معك انك انت من اول وجديد من يعني من الصفر بدها تبلش معك لتعلمك التكنولوجيا،
0: حيأسسوا معك
1: اكيد. اكيد.
0: طيب دكتور احمد، شو الفرق بين طريقه التعلم بالمرحله الثانويه والدراسه الجامعيه؟
1: هيدا سؤال مهم جدا وبتمنى ان الطلاب يستمعوا اليه بتمعن
0: بانتباه. نعم
1: نعم. المرحله المدرسيه في نظام معين سائد، ما حنقول انه كل المدارس بتتبعه ولكن يعني نمط معين، هو التواصل بيكون مع الطالب من جهه معينه. شو يعني؟ يعني الاستاذ بيعطي الماده، بيطلب من الطلاب يعملوا كذا وكذا وكذا، معروف الاجنده تاعيتهم وهن بيشتغلوا على اساسها وبيقدموا امتحاناتهم وبينجحوا. المرحله الجامعيه صارت مرحله تانية، المرحلة الجامعية صارت عبارة عن الأستاذ بيعطي المادة بيوجه إلى آخره، ولكن الطالب مطلوب منه أنه يشارك، ياخد معلومات أكثر، يستقي معلومات من خارج المادة التعليمية، لحتى يزيد الكفاءة اللي له ويشتغل على أساسها. ففي فرق ما بين أنه بس أنا بدرس هالكتاب وبيمشي حالي اللي عطاني إياه الأستاذ قال لي هيدي انتبه له وعطاني الملخص وإلى آخره، وما بين المرحلة الجامعية اللي هي أكثر بتكون العبارة أو الطريقة التعليمية هي مفتوحة أكثر وأكثر أكتف بتكون. يعني بيكون الطالب عم بده يشارك، بده يعمل أبحاث، بده يعمل بروجيكتس إلى آخره.
0: نعم صحيح. كيف بيقدر الطالب المستجد التأقلم وتنظيم وقته وتجنب التعثر؟
1: نعم كمان هيدي النقطة مهمة جدا للطلاب. التعليم الجامعي بحد ذاته هو يتطلب من الطالب من بداية دخوله للجامعة وتسجيله للمقررات أنه يعمل نوع من جدولي لدراسته. يعني امتى بدي ادرس، ما بيخلي حاله ليدرس اخر مثلا قبل الامتحان واخر الوقت، لا بده يكون في عنده طريقه معينه للدراسه واللي هي المحبذه تكون اسبوعيا عم بيدرس الدراسه، واذا امكن بعد ما ياخذ الحصه التعليميه يمكن يكون اخذ نص يمكن ما اخذ نص، يرجع يراجع المعلومه اللي اخذها ليثبتها اكثر وبيرجع بيدرس بعدين للامتحان بيكون هو اسبوعيا اخذ الاشياء المطلوبه. هيدي نقطه مهمه جدا للطلاب، ما تترك درسك وتحضيرك لآخر شيء يعني قبل الامتحان. هيدي نقطة مهمة جدا. وإذا بدي أحكي أكثر بالنسبة للتخصص بالتكنولوجيا، نحن بنعرف أنه في شيء أشياء تطبيقية جدا مطلوبة من الطلاب، فلذلك ما مناسب أبدا أنه الطالب يترك حاله بدون ما يكون عم بيشتغل بالتطبيقات، أخذ اللي درسه وتعلم وطبق إلى آخره، وإلا ما حيمشي حاله، لأنه كل المواد هي عبارة عن سلسلة، إذا عرف الأولى واشتغل فيها منيح ما تعثر بالتانية بصير أحسن وإلى آخره، أما إذا تعثر بالأولى فبتواجهه صعوبات. برجع
0: في نقطة كتير مهمة كمان حكيتها، أنه بس ياخد الكورس دغري يرجع يحاول أنه يراجعه.
1: صحيح.
0: فعلا يعني هذه مثل ما بقوله عن خبرة صارت، أنه الواحد صار بيعرف حاله لما بياخد الكورس ودغري برجع أنا براجعه المعلومة بتثبت أكتر براسه.
1: صحيح.
0: لأنه بعد الذاكرة قريبة. نعم. يعني أكتر. نعم. بتذكر المعلومة،
1: تثبيت المعلومة هاي. صحيح. بكون أحسن.
0: شو أهمية الإرشاد قبل اختيار التخصص؟
1: الإرشاد قبل اختيار التخصص أنا بقسمه ل يعني نطاقين. أول شيء الإرشاد اللي هو وأنا حأحكي فيه أكتر، هذا هو بالمدارس. يعني مثلا إذا حضرتك بتشوفي مثلا بمدارسنا في عنا أيام معينة بتنجمع فيه الجامعات، بينحطوا طلاب البكالوريا والقسم أول قسم الثاني، بيتعرفوا على الاختصاصات، بيتعرفوا على الجامعات، بيتعرفوا على كذا. هيدي النقاط مهمة جدا. ليش؟ لأنه بتفتح للطالب، تفتح له عينيه وتفكيره للاختصاصات اللي موجودة، لكيفية التواصل، لا انا وين بلاقي حالي اكثر الى اخره. هيدا النوع من الارشاد قبل الجامعه مهم جدا. والنقطه الثانيه اللي انا كمان بقول له للطالب ينتبه لها، انه لما بده يعني يشوف اي اختصاص يقرا عنه، يبحث يشوف هل هو بيقدر يكمل هالاختصاص بدون ما يتعثر، هل هو قدران يفوت بكل المجالات الموجودة، ويشوف كمان إذا هيدا الاختصاص مرغوب، يعني في عنا سوق عمل لإله هيدا أي أو لا. فهيدول النقطتين مهمين جدا.
0: طيب هلأ إذا بدنا نتابع شوي الطالب أكاديميا بعد ما يدخل الجامعة، كيف نعم. دور المرشد الأكاديمي بده يكون؟
1: نعم، هيدي المرحلة بيكون تسجل فيها الطالب، ومبدئيا هو لما يدخل الجامعة بده يكون في عنده نوع من يعني إعلامه بالكورسات الموجودة للاختصاص اللي هو فيه وإلى آخره. ولكن بعد ذلك في عنده شيء اسمه الإرشاد يلي هو خلال الفصل. هالإرشاد هيدا اللي نحن عم نحكي عنه هو مهم جدا للطالب، لأنه نحن حنتابع بتبدأ السلسلة من أستاذ المادة اللي عم بيعلمه، إذا مثلا عم بيغيب ما عم بيحضر إلى آخره، وتكون بتكون كولكتيف يعني عند المرشد كل هالمعلومات هاي، ويستدعى الطالب إذا شافوا عنده نوع من التقصير ونحو ذلك لمتابعته لحتى ما تكتثر وتصير عنده يعني يعني شغلة مخيفة بالنتائج. فلذلك هيدي مهمة جدا الإرشاد الأكاديمي. الطالب المطلوب منه أنه يشتغل، يحضر، يدرس، يتابع، والمرشد بتابعه، وكذلك أساتذة الكورسات اللي هو عم بيشتغل عليها.
0: ما شاء الله. بحب بس هيك ينوه شغلي يا دكتور أحمد كمان. أنه في نقطة كتير مهمة إن شاء الله عن طريق الجامعة الجلوبال يونيفرسيتي هيكون في بتاريخ 16 يعني 16 تشرين الأول إن شاء الله عمل اللقاء التوجيهي، ويكون في توجيه مثل ما ذكرت من شوي، يكون في توجيه منهم يعقد في قاعة ثانوية الثقافة بيروت من الساعة 9 صباحا للساعة 11:30 ظهرا. أكيد هذا بصير في توجيه للطلاب حتى يعرفوا يختاروا الاختصاص تاعهم. هلا عم تحكي عنه حضرتك أنت من شوي، وبناء عليه بيكون في تغطية الحدث كمان إن شاء الله من إذاعتنا بإذن الله تعالى. فإذا نعطول الجلوبال يونيفرسيتي عم بيكون في منهم متابعة مع الطلاب،
1: صحيح،
0: توجيه لألمهم،
1: وهذا شيء جيد جدا لأنه بيعرف قبل ما يفوت على قبل ما يخلص الثانوية العامة بيعرف حاله أنه شو في عنده اختصاصات وشو بيقدر يفوت وإذا قادر أو لا.
0: 100% هذا عم بيكون في هيك كومبينيشن بين مدارسنا، مدارس الثقافة الإسلامية، وما بين كمان جامعة الجلوبال يونيفرسيتي. الله يعطيهم العافية، فعلا عم بيقوموا بمجهود كتير كبير لتوجيه الطلاب ويقفوا حد منهم حتى يقدروا يكملوا. وخلال السنة الدراسية عم بيكون كمان في متابعة كتير قوية منهم كطاقم أكاديمي كامل يعني مع الطالب خطوة بخطوة.
1: نعم أنا بعرف هالشي لأنه أولادي كلياتهم بالثقافة
0: ما شاء الله،
1: وبعرف أنا كيف كانت المتابعة ممتازة جدا،
0: صح،
1: وهذه شغلة اللي أسست ليعرف الطالب قبل ما يتخرج من هالمدارس أنه وين بده يروح وشو الاختصاصات اللي بدي يفوت فيها.
0: فعلا
1: هذا شيء جميل جدا،
0: قديش مريحة بتكون.
1: نعم
0: صحيح. كيف صارت التكنولوجيا جزء من الدراسة الجامعية حاليا؟
1: التكنولوجيا مثل ما قلت قبل شوي هي يعني ليست فقط مادة، صارت بكل الاختصاصات موجودة وصارت مهمة جدا. يعني إذا بنحكي مش بس بعلوم الحاسوب، عم نحكي بالمحاسبة، بالأكاونتينج، عم نحكي بأي شيء، حتى بالطب وبالمحاماة وإلى آخره. فالتكنولوجيا صارت مطلوبة لأنها هي بتوسع مروحة المعلومات للدارس، يعني بشكل نحن كلنا لا يخفى علينا وجود يعني تكنولوجيا متطورة جدا تقدر تفيد الطالب. هلأ بنحكي عنها بعد شوي يمكن إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: بتفيد الطالب بدراسته، بالريسيرش تاعه، بالبحث، بتلقي المعلومات، بفهم إشياء يمكن تكون صعبة عليه ما قدر يفهمها بالمحاضرة وإلى آخره، تقدر تفيده بهالموضوع وتبسط له إياها.
0: نعم. طيب كيف فينا نستخدم ما يسمى الذكاء الاصطناعي بصورة هيك واعية لإله؟ بتلاقي كتير ناس هلا عم تلجأ لإله، ولاد كبار وصغار يعني.
1: نعم. أنا حتوجه فقط بقضية الطلاب أحكي فيها. نحن يعني كأكاديميين نحن عم نشوف إنه في كتير من الطلاب عم يسيئوا استخدام هالتكنولوجيا هاي حقيقة، بأنه عم بيخلوا هالتكنولوجيا هاي يعني نوعا ما تلغي عقلهم بالدراسة. يعني بيصير هالطالب ما بيعرف شو هو السؤال، ما بيقرأ للسؤال، بيحمله وبيحطه على أي تطبيق بدون ذكر أسماءهم، فمباشرة بيعطيه الجواب، بياخدوا الجواب مثل ما هو وبيحطه على الإجابة وما بيكون فهم شيء ولا وعي شيء. لا، هيدي بحاجة لفهم هل التكنولوجيا هاي لشون عملت. انعملت لحتى تساعدك يا طالب انك تفهم النقاط اللي انت ما كنت فاهمانا، توسع لك معلوماتك، تعطيك اشياء بالبحث ونوع من الدراسات بتفيدك فيها، ولكن لا تكون بديلا عنك.
0: صح،
1: هيدي هي النقطة الأساسية اللي بده ينتبه لها الطالب.
0: كمان بدنا ننتبه بالريسيرش نحن عم نعمله، ما دايما المعلومة عم تكون دقيقة 100%.
1: صحيح،
0: يعني بدنا نتأكد كمان
1: صحيح
0: المعلومة.
1: صحيح، كلام ممتاز جدا، وهو اللي مسمينه احنا البايس، الانحياز. ما يسمى بالذكاء الاصطناعي هو بعبارة عن تجميع معلومات، ولكن هالتجميع المعلومات أين مصادرها؟ من أين تستقل المصادر؟ فإذا نحن بدنا نحكي عن صدقية المعلومة، هلا هني حاطين هيك بخط صغير أنه قد يخطئ بدك تنتبه إلى آخره، ولكن ما فينا ناخد 100% المعلومة تكون صحيحة. لابد أن يكون الإنسان واعي لحتى يعرف شو عم بياخد شو عم بيتلقى وينتبه لهالاشياء هاي، لأنه مثل ما قلت لك في شيء اسمه الانحياز، يعني وجهة نظرهم يمكن تكون غير وجهة نظرنا لأسباب عدة ما بدنا نفوت هلأ بتفاصيلها، ولكن بدنا نكون نحن واعيين كيف نحن عم نستعمل هالتكنولوجيا هاي.
0: نعم صحيح. طيب شو المهارات اللي بيحتاج لها الطالب لمواكبة هالتطورات؟
1: إذا عم نحكي عن الطالب بتحسين مهاراته بتحسين الأداء اللي له وتحسين اللي بنسميها نحن الأشياء المطلوبة لسوق العمل باستخدام التكنولوجيا، فهذا شيء ممتاز جدا. التحسين المهارات بيكون لعدة أسباب، لأنه أنا إذا أنا بدي أشتغل على حالي كطالب، الكورسات الجامعة أو مقررات الجامعة ما حتكون دايما مع التطور 100%، بيكون يمكن سابق التطور. فالطالب هون مهمته أنه يكون عنده اطلاع أكثر ويشوف شو في جديد ويطلع عليه ويعرفه لحتى يكون هو مواكب التطور التكنولوجي. هيدي نقطة مهمة جدا للطالب. لذلك المهارات المكتسبة من هالتكنولوجيا هاي أو كل هالأشياء اللي موجودة عنا مفيدة جدا للطالب لدراسته وللمرحلة اللي هي ما بعد التخرج اللي هي مواجهة سوق العمل. فهيدي نقطة مهمة جدا كمان.
0: أنا بحب أقول للمستمعين الكرام وخاصة عم يرفقونا على اليوتيوب اللي عنده سؤال حابب أن يطرحه عليك،
1: أهلا وسهلا،
0: ما عنا مشكلة بيقدروا أن يطرحوا الأسئلة تاعيتهم. في عنا بعض التحيات الصباحية إذا بتحب هيك أقرأها شوي بس هيك المشاركة مع المستمعين. نادرة دباغ صبح علينا، أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين كمان. كمان في عنا محمود بخاري، أستاذ محمود بخاري بقول تحياتنا للدكتور أحمد الميقاتي،
1: تحياتنا إلو.
0: باش مهندس ربيع مكتاشي خيي بيصبح عليك وبقول لك بقول لك حبيبنا الدكتور أحمد
1: حبيب القلب حبيب القلب
0: بارك الله فيك.
1: آمين
0: وفيك. اللي عنده سؤال حابب أن يطرحه على الدكتور أحمد كمان نحن نستقبل أي سؤال بدكم إياه إن شاء الله تعالى. طيب دكتور أحمد، إذا انتقلنا شوي هيك عن الشهادة الجامعية حكينا شوي عنها أكتر، هل الشهادة الجامعية والمقررات الأكاديمية هن كافيين لدخول سوق العمل؟
1: سؤال جميل جدا هذا. نحن صرنا بمرحلة هلأ وبسموها عالميا الشهادة مفيدة جدا، هي النقطة الأولى اللي بتنحط على السي في على سيرة ذاتية وبيطلعوا عليها، ولكن ليست كافية للحصول على عمل. ليه؟ لأنه صاروا هلأ عم بينتبهوا أكثر أنه نحن بدنا مهارات معينة. هل لدى هذا الخريج هذه المهارات؟ يعني هل أنت خبير بالتواصل؟ بتشتغل عمل جماعي تيم ورك؟ هل بتشتغل أنت هالشي؟ هل أنت شاغل على مشاريع معينة؟ هل أنت أخذ مهارات مثل مثلا تعرف تتصرف عند الأزمة؟ عندك أزمة معينة كيف تتصرف؟ في ناس بيفقدوا أعصابهم لما يصير في أزمة أو بأزمة معينة. في عدة مهارات مطلوبة بيشوفوها إن هل هي موجودة فيه، على أساسها بيصير نوع من الاختيار. يعني المفاضلة بتكون هيدا عنده شهادة هيدا عنده شهادة بس هيدا عنده مهارات أكثر،
0: نعم
1: فبتكون الكفة راجعة له للتاني.
0: نعم.
1: فهيدي نقطة مهمة جدا،
0: الواحد كان بده يشتغل على حاله شوي.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: أوكي طيب، شو المهارات الشخصية اللي بيفتش عليها أصحاب العمل؟
1: المهارات اللي أكتر شيء مطلوبة هو هل أنت عندك مثلا روح التعاون؟ هيدي بتهمهم جدا جدا جدا.
0: صح.
1: لأنه إذا في بده يفوت الواحد لا بده يتعاون ولا بده يشتغل لحاله إلى آخره. أغلب الشغل بده يكون في تعاون جماعي. بينه وبين أي بده يكون جماعي.
0: صحيح.
1: هيدي نقطة مهمة جدا. بالإضافة لذلك بده يكون في عنده خبرات. ما بدي أقول أنا عم بيشتغل كان بشركة وجاي لعندي، لا أنا عم بقول إنه أنت هل اطلعت كيف تشتغل، يعني هل أنت بنيت مشروعك مثلا الخاص أو اشتغلت على تطوير شيء معين عندك، أنا بقدر بستفيد منك بهالتطوير بهال يعني التفكير اللي عندك، النقد تحليل، هدول نقاط مهمين جدا. فصاحب العمل بيشتغل على هالمهارات إذا موجودة أو لا، وعلى أساسها بيصير المفاضلة مثل ما حكينا.
0: كيف بيبني الطالب ملف مهني قوي قبل التخرج؟ هذه نقطة كتير مهمة، لأنه بعد ما تخرج
1: صحيح جدا
0: وبعده يعني جو الأكاديمي الدراسة، فكيف تشتغل على هذا الملف؟
1: من النقاط المهمة يلي الجامعة بتأمنها، وإذا ما كانت بتأمنها الطالب بده يأمنها لنفسه، هي أنه أن يستزيد من العلم من الخبرات بالحصول على دورات، بيلتحق بورش عمل إلى آخره، هدول كلياتهم بفيدوه ببناء اللي مسمين احنا الاي بورتفوليو. الاي بورتفوليو هو يعني كيف ناس مثلا بفوتوا على اللينكد ان بشوفوا مواصفات وعنده كذا كذا كذا كذا ياخذ هالشهاده، هذول مهمين جدا للطالب انه يشتغل ابعد من المقررات اللي عم ياخذها او تطوير اكثر للاشياء اللي اخذها لحتى يكسب أكثر وأكثر خبرات، هيدول مهمين جدا للطالب.
0: بتحس الطالب عنده وقت يقدر هيك يعني دراسته تبقى كتير مضغوطة فيها كتير ضغط كورسات
1: صحيح
0: وامتحانات
1: صحيح
0: وتحضيرات
1: صحيح
0: في عنده وقت يقدر هيك يفوت دورات
1: الدورات اللي بتنعمل عادة للطلاب اللي هن الحاليين بالجامعة بيكونوا مثلا، هي ما بتاخد منهم وقت كتير وبتكون على اللونج تيرم، يعني ما بيكون شيء مكثف لا يسقط بالجامعة بكورسات الجامعة مشان ياخذ هالشهادة، لا بتكون عنده مثلا ساعة أو ساعتين أسبوعيا. إذا كان الطالب قادر أنه ياخذ هالشهادات أو هالمقررات الإضافية بشكل معين ياخذهم، وإلا يمكن يأجل للصيف، يمكن ياخذ بالصيف الكورسات هالأشياء الزيادات، يعني هدول النقاط ما بدنا نخليها تكون عذر للطالب، أنا مشغول بدرسي.
0: أيوة.
1: لا، في عندك وقت بدل ما تلتهي بإشياء تانية بدون ما نحكي عنها، فوت على هالمقررات ودرسها. في اشياء اونلاين يعني بسميها نحن سيلف بيس، شو يعني على راحتك اشتغل على راحتك لتخلص السيرتيفيكت، ليش لا؟
0: حلو ما شاء الله. تمام، طيب شو الدور الصحيح للاهل هلا اذا انتقلنا للاهل بمساعده ابنائهم على اختيار التخصص؟ كيف ممكن التوجيه من دون تسلط قراراتهم؟ هل كنا عم نحكي فيه باول الحلقه؟
1: صحيح صحيح. النقطة المهمة جدا يعني إذا بدنا نحكيها هيك بشكل خفيف، إنه الأهل والمعلمين اللي هن كمان in contact معهم بتتواصل معهم الطالب لما يكون بالمرحلة الثانوية، هن مهمتهم إنه يساعدوا هالطالب هيدا يشوف حاله وين بيلاقي حاله وين بيشتغل إلى آخره، ولكن ليس أنه يقولوا له أنت بدك تطلع كذا أنت بدك تطلع كذا. المهم أنه الأهل رأيهم مهم جدا على فكرة، والأساتذة رأيهم مهم جدا، ولكن أن يكونوا دعما للطالب في خياراته، لأنه هو كمان بده يكون في عنده شيء مقرره. يعني هو شايف حاله أنا عندي شغف نحو هالاختصاص، هن فيهم يقعدوا معه يحدثوا يشوفوا يعملوا له نوع من التجربة هيك انه انت كيف وليش ملاقي حالك هون، ويدعموا اذا كان مزبوط. فيكون في صدق بالتعامل وتشجيع للطالب اذا كان عنده ميول معينة، ليش لا؟
0: اوقات بيكون في حدا من الاقارب بيكون مثلا عنده اختصاص معين ممكن يقعد يشرح له عنه، ممكن يعطيه فكرة تشوف اذا فعلا هو عنده هذا الميول ولا لا.
1: صحيح،
0: يعني هذه من أبسط الأمثلة الممكن تكون مقرب له لأنه من العائلة.
1: شك. مثل ما قلنا نحن الطالب بيعطول النصيحة، هو عنده كمان شغلة تانية مهمة له، هي أنه بده يسأل بده يعرف هذا التخصص شو، مش يعني مثل ما بيقولوا العنوان الرنان هيدا التخصص هلا جديد طالع انا بدي فوت فيه، هو ما بيعرف مثلا الرياضيات ولا شيء.
0: نعم.
1: يعني مثلا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، طب انا بدي اشتغل عليه، بدي يكون في، بدي يكون انا ماكن جدا بالرياضيات. صح. بدي يكون قوي بحل المشكلات. هل انت قادر ولا بس انت بدك تفوت هل الاختصاص لانه هو هذا الترند هلا؟
0: نعم.
1: ما بيمشي الحال.
0: صح.
1: فبدو يجرب حاله، بدو يشوف شو عنده، الملكات موجودة عنده او لا.
0: نعم. بختم حلقتنا، شو بتحب تقدم نصيحة للطلاب المقبلين على اختيار تخصصاتهم؟
1: نعم. للطلاب أنا بقول أول شيء الخيارات موجودة، وأنتوا بدكن تشوفوا وين بتلاقوا حالكن. دايما طالب بده يلحق شغفه، بس بده يكون في عنده يمكن بده يستشير أهله، يمكن لصعوبات مادية.
0: صح.
1: نحكي بصراحة.
0: صح.
1: لصعوبات مادية، يمكن لأشياء معينة ما يقدر يحققها. بس الأهل كمان من نفس الوقت، الأهل قديش بيكونوا متعاونين معه ويتفهموا الطالب شو بده، ويكونوا صادقين معه ويكونوا صريحين معه. يعني ما يورط حاله الأهل مثلا، يورطوا حالهم بشغلة بده إياها ابنه لأنه هو بده إياها وهن مش قدرانين يتحملوها، ولا الابن يكلف أهله بهالموضوع هيدا. برجع للطالب، أنا الطالب بده يكون عنده يعني فهم للتخصصات قبل ما بده يشوف أي تخصص بده يعني أو يلتحق فيه. بده ينتبه شو هو، قديش بده دراسة، قديش بده هيدا، وهل له سوق عمل أو لا إلى آخره. هدول النقاط مهمة جدا.
0: صح.
1: أما للأهل فقلنا نحن أنه يكونوا يعني داعمين لأولادهم، ويكونوا يعني صريحين بكل المواضيع.
0: نعم صحيح، حتى يوجهوا توجيه.
1: صحيح.
0: كمان صحيح، ويكون هو مرتاح وهن مرتاحين يعني.
1: نعم.
0: كمان.
1: نعم.
0: أحيانا بيبقى الاختصاص اللي اختاروه بيبقى بعيد عن المنطقة تاعيتهم أو بمدينة تانية مثلا.
1: لا شك.
0: هل في مجال للغربة كمان؟
1: كل هذا تأخذ بعين الاعتبار.
0: صحيح.
1: هذا كلامك صحيح 100%.
0: بارك الله فيك دكتور أحمد، دكتور مهندس أحمد ميقاتي.
1: أهلا
0: وسهلا فيك. برجع بعيد وبذكر أنه خبرة أكاديمية ومهنية واسعة بمجالات التكنولوجيا الرقمية، لا سيما البرمجة وهندسة الشبكات، وبتركز بعملك على إعداد الطلبة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وتمكينهم من الأدوات والخبرات يلي بتساعدهم على النجاح والابتكار في عالم تقني مستمر في التطور. وهذا غيض من فيض ما شاء الله عليك. يعني بقوله أشهر من نار على العالم. دكتور أحمد ميقاتي، أهلا وسهلا فيك. أنا كتير بتشكرك على الحلقة المميزة.
1: شكرا لك.
0: إن شاء الله منلتقى بحلقات مقبلة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لكم كمان على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا فيك أصدقائي. كانت عنوان حلقتنا لليوم اختيار التخصص الجامعي في عصر التكنولوجيا. رفقتكم خلال هالفترة رولا، وإن شاء الله منلتقى الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير عكل لسان.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: لأننا نؤمن بأن هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية من خلال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمان حصرية السلاح بيد الدولة على كل أراضيها. ويقوم هذا الإطار على مبدأين بنائين، التبادلية والمرحلية، لكن لكي تقوم علينا أن نترجم هذين المبدأين إلى خطوات عملية، وهنا نعول على القيادة الأمريكية. وقبيل مغادرته التقى الرئيس سلام ووزير المال ياسين جابر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقر الصندوق في واشنطن، وقال الرئيس سلام ملتزمون باستكمال الإصلاحات والتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون الفجوة المالية. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لعضوي الكونغرس الأمريكي اللذين التقاهما أمس إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على الرغم أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا. بدوره، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حربها على لبنان، وأن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم الالتزام الإسرائيلي بمقتضى كل الاتفاقات التي أبرمت. وأضاف: لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات، أطلقت دبابة ميركافا معادية فجرا قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في بلدة برعشيت، وحلق طيران الحرب المعادي صباحا بكثافة فوق الجنوب، وكان القصف المدفعي المعادي استهدف فجران المنصوري، ويحلق طيران المسير المعادي على علو منخفض جدا في أجواء منطقة مرجعيون، وأغارت مسيرة معادية قرابة 8:30 صباحا على النبطية الفوقة. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقة. حكومياً، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند 3:00 من بعد ظهر الغد في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع. نيابياً، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، زراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب. معيشياً، أعلن الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل البري في لبنان تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كان مزمعاً تنفيذها، وذلك لإفساح المجال أمام تطبيق القرارات والمقررات الحكومية التي جرى التوصل إليها ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالملفات المعيشية والنقابية المتبقية. جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس قطاع النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرة وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية. إلى ذلك، أعربت نقابة السوبر ماركت عن ثقتها الكبيرة بالمستهلك اللبناني وبمدى وعيه وقدرته على التمييز بين الحقائق والأرقام من جهة والشعبوية المدمرة من جهة أخرى، وأكدت في بيان التزامها بالمنافسة وباستقرار الأسعار، معتبرة أن هذين المبدأين يعكسان توجها وطنيا واضحا يهدف إلى دعم الوضع الاجتماعي المأزوم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وطالبت الدولة بالالتزام بالتوجهات نفسها من خلال العمل على خفض الضرائب والرسوم ولا سيما تعليق ضريبة المحروقات رسم 300,000 ليرة إلى حين انخفاض أسعارها عالميا. تربويا، ينفذ قبل ظهر اليوم اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تأكيدا على استمرار الإضراب أمام وزارة التربية. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقين.

0: الحياه عماد بدر، المزرعه شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01 65 14 15 03 21 99 68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامه عروسين هديه.
1: على صوت عالي او الصبح ومجتمعين، مع تلج او بالسقعه ومكنكنين، على كذا طعمه او حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصه قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: أرحب بكم من جديد. لا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدور عبر الوسطاء حول مقترح طهران لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما تسير الرواية الإعلامية الأمريكية في اتجاه آخر. فقد نقلت إكسيوس وسي أن أن عن مسؤولين أمريكيين استعداد الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات تتصل بالبرنامج النووي، لكن ترامب نفى بنفسه أن يكون قد قدم هذا العرض قائلا إنه لم يعرض على إيران شيئا. في المقابل أعلن رفض المقترح الإيراني أمام الصحفيين، بينما قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن الوسطاء لم ينقلوا إلى طهران رفضا أمريكيا رسميا، وأنها تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. هذان النفيان لا يعنيان أن الخلاف قد زال، إنهما يحددان الفارق بين ما يتداول في الإعلام وما بلغ الطرفان بالفعل عبر قناة التفاوض. وبشأن مضيق هرمز، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أخرجنا من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب. وأوضح ترامب في تصريح له بأنه لا أعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية. في الأراضي المحتلة، تواصلت اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى خلال ما يسمى عيد العرش، بعد مشاركة الوزير إتمار بن غفير في اقتحامات اليوم السابق. وفي الخليل، أغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين لثلاثة أيام، ثم دخل إليه بن غفير مع مئات المستوطنين وفق وكالة وفا وسط إغلاق الشوارع والأحياء المحيطة. ننتقل إلى العراق، حيث أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء إحيى رسول أنه لن يوجد أي عنصر من التحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول الحالي، مشيرا إلى أن انسحاب التحالف الدولي هو ثمرة جهد كبيرة بذله العراق، وركز على أن العراقيين هم من حرروا الأرض بدعم من التحالف الدولي، وأن العلاقات الثنائية مع دول التحالف متطورة. وإلى اليمن، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 35 غارة جوية من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدتي خميس والطائف، استهدفت الأعيان المدنية من شبكات اتصالات ومدارس وغيرها في محافظات تعز والجوف وعمران وصعدة والحديدة. وإلى المغرب، حيث عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. نفت بيونغ يانغ اتهام سيول لها بالمسؤولية عن انفجار لغمين أرضيين في المنطقة المزروعة السلاح الأسبوع الماضي، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين بحسب وكالة فرانس بريس. صحيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في النزاع في اليمن يدفع النظام الصحي المحلي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة أيضا إلى خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. تهطل الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات واسعة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 10 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 28 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، صباح الفرح والسعادة والطمأنينة، صباحكم سعيد ومليء بالخيرات والمسرات وراحة البال بإذن الله، صباحكم جميل ومشرق بالنور والبركة، اللهم ويسر لنا الخير فيه.

إذن أعزائي المستمعين، أحلى تحية صباحية بوجهها لكل مستمعي وأحباب وأصدقاء إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، ولكل من قرر ينضم إلنا ويرافقنا ويتابعنا بحلقة اليوم الجديدة بعنوان هل ينتهي الحب بين الإخوة حين يموت الأبوان بجزء الثاني، من خلال برنامج حكي مفيد. هالبرنامج اللي عم نحاول من خلاله نتقرب من قضايا عم نعيشها بحياتنا اليومية، قضايا قد تبدو بسيطة بظاهرها لكنها بتحمل جواتها الكثير من المآسي والحكايات والأسئلة اللي بتستحق منا انه نتوقف عندها. أعزائي، بحب ذكر أنه هالحلقة عم تنبث مباشرة ودايما عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. تحياتي المتجددة لكم، أنا مرفت من وراء الميكروفون، وتحية زميلي مجد على المكسر. بريك ومنرجع لكم.

أعزائي المستمعين، قبل ما نبدأ معكم حلقتنا لليوم خلونا نستفتح نهارنا بدعاء طيب جميل للخير والبركة. اللهم إنا في كرمك كل الأمل وفي حلمك ما يسد الخلل. اللهم بتدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرنا بأحسن التدبير وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويكربنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

أحبابي، بالجزء الأول من حلقتنا السابقة تحدثنا عن الخلافات اللي بتنشأ بين الإخوة بسبب الميراث، وكيف يمكن للمال إنه يهدم ما بناه الأباء لسنوات طويلة من أواصر المحبة وصلة الرحم. لكن حكاية الميراث وللأسف ما بتنتهي فقط عند خصومة الإخوة، بل هناك صور أخرى من الظلم قد تكون أشد قسوة وألم. يعني إذا شفنا كيف بتنحرم الأخت أحياناً من حقها لمجرد إنها تزوجت، وكأنه زواجها سبب لإسقاط ميراثها، وإذا اطلعنا لأموال اليتامى لما بتمتد إلها إيد كان من المتوقع إنه تكون سند إلهم وتحمي أموالهم. إذن مستمعينا، بهالجزء الثاني من موضوع حلقتنا اليوم، هل ينتهي الحب بين الإخوة حين يموت الأبوان؟ رح نتقرب أكثر للحديث عن هالمشهدين، ونشوف كيف يمكن يتحول الميراث أحيانا من حق مشروع إلى باب للظلم وقطيعة الرحم. فتابعونا. أحبابي، وهلأ مننتقل لإحدى الصور المؤلمة اللي منسمع عنها كتير، واللي هي تاني محطات حلقتنا، حرمان الأخت من ميراثها بحياة الوالدين وبعد موتهم بحجة إنها متزوجة وإنه مالها رايح لزوجها الغريب. والمؤلم أكتر لما بيجي حرمانها من ورثتها من أقرب الناس إلها، من إخواتها، من خيها اللي كان يمسك بإيدها هي وصغيرة، من خيها اللي كانت تنادي لما تحس بالخوف، بس لما كبرت وتزوجت اتجرأي إلها ميراثك من أهلك مش إليك. ونسي وتغافل بسبب قلة التقوى والتعلق بالمال إنه إلها حق بالميراث أعطاها إياه الشرع. أحبابي، إذا نظرنا بالأول للموضوع من باب المخافة من الله وبعين المحبة والرحمة، منشوف إنه الأخت ما بتصير غريبة عن عيلتها إذا هي تزوجت، بل يمكن تصير الأخت بعد الزواج بحاجة إنها تشعر أكتر إنه إخواتها ما زالوا سند إلها، لأنها بالنهاية هي بنتها البيت اللي نشأت وتربت فيه من لما ولدت، وهي بنت الأب اللي رباها وبنت الأم اللي سهرت عليها، وإنه زواجها ما بيمحي صلة الدم والرحم، وإنه حقها بالميراث ما بيصير ملك لإخواتها لمجرد إنها تزوجت. ومش من الإنصاف والعدل إنه تتحول الأخوة عند البعض لمعادلة مالية، إنه إذا عطينا إختنا ميراثها راح ينقص مالنا. فالميراث منه خسارة لأي شخص، بل هو حق يقسم وفق الشريعة ومش على مزاج وأهواء الإخوة ومقاربهم.

أعزائي منوصل لصورة من أشد الصور قسوة، وهي لما يموت الأخ ويترك خلفه أيتام، وبالوقت اللي هني بيحتاجوا فيه للرحمة والرعاية بتمتد أحيانا إيد القريب لتستولي على مال أبوهن بدل ما تكون الإيد اللي بتحميهن وتصون مالهن. أحبابي، إذا حبينا نتوقف شوي قدام هالصورة، منلاقي طفل فقد أبوه، وبعدها منشوف إنه المال اللي تركه الأب واللي كان متوقع إنه يكون معين إله صار بإيد شخص آخر هو من أقرب الناس إله، بإيد أحد أعمامه أو أحد أخواله أو يمكن كلهم، في حين كان الأجدر مراعاة هيدا اليتيم والإحسان إله والمحافظة على ماله لأجل صلة الرحم والدم على الأقل، ولأنه اليتيم بعده صغير وما عنده القوة والخبرة الكافية اللي بتخليه يواجه لوحده هالحياة القاسية وتقلبات الزمن، ولأنه بحاجة لمين يسنده ويرحمه ويخليه يشعر أنه هو مش لوحده بهالحياة بعد ما فقد أبوه. فأي قلب قاسي هذا اللي قلت فيه الرحمة والإنسانية وخلته ياكل مال يتيم؟ قاسي مش بس لأنه أخذ مال منه إله، بل لأنه أخذه من طفل يتيم ضعيف ما بيعرف كيف يدافع عن نفسه. أعزائي، السؤال اللي بيحضرنا هون، كيف بيقدر أخ إنه ياخد مال خيه ويترك أولاده الأيتام بلا رحمة؟ وكيف بيحط إيده على حق أولاد خيه وبعدها بينام مرتاح الضمير؟ أحبابي، المال اللي عم نحكي عنه هون مش مجرد أرقام، بل هناك وراء كل مال قصة وحكاية مخبية، لابد من نصيحة من وجهها لكل مين كان هيدا شأنه أو حاله. لما بيموت الأب وبيترك وراء أيتام، مطلوب تتحول العيلة بأكملها لشبكة أمان إلهم، ومطلوب أيضا أنه يلاقوا العم اللي يحضنهم ويقلهم أنا حدكم، والخالي والعم اللي تقلهم أنتوا مثل أولادي، والجد والجدة يوفرونهم الحماية والأمان. أحبابي، اليتيم عادة قد ما يفهم خلال طفولته شو يعني المال، لكن رح يجي يوم ويفهم شو اللي صار، ورح يكتشف إنه الشخص اللي كان يتوقع منه يكون سند إله استغل ضعفه بطفولته من جهة وموت أبوه من جهة تانية، وهيدي أكيد جراح ما بتنتسى بسهولة. فقد يكبر الطفل ويصير رجال ويصير عنده مال كتير، لكن رح يبقى يتذكر إنه حق أبوه ضاع قدام عيونه بيوم من الأيام، وإنه أقرب الناس إلو ما رحمه. وهون أعزائي، في سؤال برسم الإجابة، هل بيستحق المال كل هالأسوة؟ لكن الظاهر إنه المشكلة مش بالمال بحد ذاته، بل بالمشكلة بالإنسان اللي وضع المال فوق كل اعتبار. أيها الأعزاء، يقال إنه المال يختبر الأخلاق، وهيدا أمر صحيح بنواحي كتيرة. فالمال قد يكشف معدن الإنسان ويكشف مدى عدله وأمانته، وبالتالي قد يكشف مقدار تقواه ورعه. بمعنى آخر، إما أنك تشوف قدامك أخ بكل معنى الكلمة، أو ترى خصم عدو إلك. أحبابي، وبعد ما تناولنا بهالحلقة واللي قبلها صور الخلاف المرتبطة بالميراث وحرمان الأخت وأكل مال اليتيم، واللي أوصلت لقطيعة وعداوة بين الإخوة، بيجي سؤال مهم، وهو شو بقي من الأخوة؟ أعزائي، لما بيقعد الإخوة مع بعضهم ولا واحد منهم بيتذكر سنوات الطفولة ولا الأيام اللي عاشوها تحت سقف واحد، إنما كل واحد منهم بصير ينظر للآخر على أنه خصم لا خي، وهون بتبدأ الخسارة الحقيقية. قديش سمعنا عن إخوة كانوا بيوم من الأيام ما بيفترقوا عن بعض أبدا، ولما دخلت بيناتهم قضايا مالية فرقت بيناتهم، وكم من أخت كانت قريبة من إخواتها بتشاركهم أفراح ومؤحزينهم، وأول خلاف حصل بسبب ورثي أو غيرها صار اللقاء بيناتهم متقيل ونادر، والكلام بيناتهم محدود جدا، ويمكن صار البعض منهم يتجنب حضور المناسبات الاجتماعية والعائلية حتى ما يلتقوا ببعض. أحبابي، في نوع من الخلافات ما بتنتهي بانتهاء المشكلة الأصلية،
بل بيبدأ بعدها فصل جديد من الألم، لأنه لما بيختلف الأخ مع خيه على مال أو على حق تاني، كل طرف بيشوف الموضوع من خلال وجهة نظر مختلفة عن التانية، وبعدين بتنتهي القضية. لكن القلوب ما بتصفى بسهولة، وبتمر سنين طويلة، وبيصير الاتصال بين الإخوة نادر، والزيارات شبه معدومة، والسؤال عن بعضهم البعض بيصير شيء من الماضي، وقد يجتمعوا بمناسبة عائلية لكن كل واحد منهم بيقعد بجهة بعيدة حتى ما يلتقي بخيه. والمؤلم أكتر إنه الأبناء هني أول مين بيدفع تمن خلاف هني ما اختاروه. فمنشوف ابن الأخ ما بيعرف إن سألته ليش ما بيزور عمه، وبنت الأخت ما بتعرف ليش صارت ممنوعة عن زيارة خالها. وهيك منشوف جيل جديد عم يكبر ويحمل بقلبه خصومة وكره هو ما له إيد فيها، ومسافة بعيدة بتمنعه عن قرايبه هو ما اختارها.

أعزائي ما تخلوا أولادكم تورط خصوماتكم مثل ما بتورط أموالكم، وما تخلوا أولادكم يحملوا بقلوبهم حقد وكره لأعمامهم وخوالهم بسبب خلافات مالية ما كانوا طرف فيها بيوم من الأيام، لأنه خلافاتكم رح ينتقل بين الأبناء من جيل لجيل، وهيك بيكبروا أولادكم وهني ما بيعرفوا عن أولاد عمومتهم وخوالهم إلا اللي بيسمعوا منكم. أعزائي ليش نورط أبنائنا الكره بإرادتنا؟ وليش لنسمح لخلاف مادي إنه يبعد أولادنا عن قرايبينهم اللي كان ممكن يكونوا سبب لقوتهم وعزهم؟ أعزائي قد يظن البعض إنه القطيعة نوع من الانتصار والانتقام على أساس إنها عم بتوجع الطرف الآخر فقط، لكن الحقيقة اللي عم نشوفها إنه القطيعة عم بيدفع ثمنها الجميع، حتى اللي بيظن بنفسه إنه منتصر. قد يكون عنا حق ضايع وبدنا نطالب فيه، لكن إذا في ظلم خلينا نرفضه ونتجنبه، وإذا كان حدا غلط معنا غلط كبير خلينا نحط حلول ترضي كل الأطراف. لكن الغلط الكبير لما نمحي كل شيء حلو كان بيناتنا، لأنه مش كل خلاف أو كلمة قاسية تستحق أنه تكون نهاية الطريق، وما كل اختلاف على المال بيستحق أنه يتحول لعداوة بين الإخوة. ومش معنى إذا تراجعنا خطوة يعني هيدي علامة على ضعفنا، بل حتى نعطي علاقة الأخوة فرصة تانية، يعني خلينا نحط المشكلة قدامنا ونحلها بدل ما نخليها بقلوبنا.

0: أعزائي هيدي منها دعوة للتنازل عن حقك، بل دعوة إنك ما تخسر خيك ولو كنت عم بتفتش عن حقك وتطالب فيه. خد حقك إن كان لك حق، لكن ما تخلي قلبك مليان بالرغبة بالانتقام. دافع عن نفسك إذا انظلمت، لكن ما تخلي الظلم اللي تعرضت له سبب تظلم الآخرين. وحتى لو اختلفت مع خيك، اترك باب صغير للصلح، فيمكن يجي يوم تحتاجوا فيه لبعض. الحياة ما بتمشي دايما مثل ما منخطط لها. اليوم نحن أقوياء، لكن بكرة قد نحتاج لإيد العون. اليوم قد نملك المال وبكرة قد ما يبقى منه شيء. اليوم قد نقدر نزور ونتواصل ونحكي مع بعض، لكن لعله بكرة ما نقدر إذا كان الموت أسرع منا. لهيك ما تأجلوا الكلمة الطيبة، وما تخلوا كلمة بكرة هي الحجة اللي منأجل فيها إشياء حلوة نحن قادرين نعملها اليوم، خصوصا إذا ما إجا علينا بكرة. أعزائي، إذا كنت قادر تفتح باب للصلح ما تتأخر، وإذا كنت قادر تقول كلمة طيبة فقولها، وإذا كان في بقلبك عتاب عبر عنه بدون تجريح، وإذا أخطأت اعتذر. فالاعتذار ما بيقلل من شأنك وقيمتك، بل قد يكون دليل على أنه إخواتك بيعنوا لك كتير. وتذكر أنه بعض الفرص إذا ضاعت قد ما ترجع، فقد يجي يوم تفتش فيه عن خيك لتقول له خلينا ننسى اللي صار بس ما تلاقيه، وقد يجي يوم تتمنى فيه أنه تسمع صوته مرة تانية وما تقدر، لأنه حيكون الموت حاجز بينك وبينه. وهم بس قد تفهم أنه المشكلة اللي ظنيت أنها بتستحق كل سنين الهجر والقطيعة ما كانت بتستحق أبداً ولو للحظة أنك تخسر بسببها خيك أو إختك. والندم ساعتها مش رح يرجع سنين الهجر اللي ضاعت منكم. لهيك قبل ما تفكروا تسكروا بوابكم وبش بعض، تذكروا كمان أنكم ما بتعرفوا قديش بقي من العمر. أعزائي، يمكن يكون بين بعضكم اليوم خلاف، ويمكن تكونوا ما حكيتوا مع بعض من أشهر أو من سنوات، ويمكن كل واحد منكم ناطر الخطوة الأولى مين يبادر فيها. لكن لو سألت نفسك على رواق، هل بيستحق المال كل هالقطيعة؟ هل المال أهم من أنكم تلتقوا وتتعانقوا مع بعض قبل ما يكون تمن هالقطيعة غالي لما يرحل واحد منكم عن هالدنيا؟ بالنهاية أعزائي، تذكروا أنه الكلمة الصادقة ما بتكون مجرد كلمة بتنقال وخلص، بل هي رسالة قد تحرك فينا قلوبنا وضمائرنا وترجعنا لطريق الرحمة والمحبة قبل فوات الأوان. فكم من قلب قاسي تغير بسبب كلمة، وكم من يتيم كان يحتاج بس لقيت تسنده وإنسان يتذكره أنه هو مش لوحده بهالحياة. أحبابي، هيدا الكلام اللي عم تسمعوا مني مش لدخل الحزن لقلوبكن وذكركم بماضيكم الأليم، بل لأترك بصمة عند كل من يعنيه الأمر بالإحساس بالمسؤولية قبل ما يفوت الأوان. أعزائي، وقبل ما أختم هالحلقة راح أترك بين إيديكم سؤال عسى إنكن تلاقولوا جواب. لو كان قدامك اليوم خيك اللي خاصمته بسبب المال وبعدين عرفت انه هيدي اخر فرصة للصلح، فهل رح تختار المال ام ترجع خيك؟ فكروا بالسؤال كتير منيح. الظاهر انه بعض الاجابات قد ما تحتاج للكلام، بل بتحتاج لقلب بيأثر فيه الكلام. على كل حال، ان شاء الله تكون هالحلقة تركت اثر طيب بنفوسكم مثل ما بتمنى لكم دايما. أعزائي المستمعين، لهون منوصل لنهاية حلقة اليوم واللي كانت بعنوان هل ينتهي الحب بين الإخوة حين يموت الأبوان بجزء التاني، وأكيد ضمن برنامج حكي مفيد ودايما عبر أثير إذاعتكم الحبيبي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. ما تنسوا موعدنا القادم يوم الأربعاء الجاي الساعة 11 صباحا بإذن الله. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلي مجد على المكسر. دمتم بحفظ الله وأستودعكم الله، إلى اللقاء.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين باستهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوقة. ميركافا معادية أطلقت قذيفتين فجرا باتجاه منزل في برعشيت. طيران حربي صباحا فوق الجنوب وقصف مدفعي فجرا للمنصوري. رئيس عون طلع من رسام

أوبئة في اليمن. وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت اتصالات وطاقة في كييف تخدم القوات الأوكرانية. أخيرا، الطقس المتوقع اليوم غائم إلى ماطر مع انخفاض طفيف بالحرارة وبرق ورعد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا، واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى، ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

أقول للروح إذا سارت لهم: ألا فروحي وعلى الباب امرحي، وقبلي بخشية أعتابهم، وهمة العزم لديهم صححي. فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

محمد المختار أعلى الورى ندا، وأكرم مبعوث أتاه كتاب. إليك رسول الله أنهي مدائحي، وإن رجائي راحة وثواب. فأنت أجل العالمين مكانة، وأكرم مدفون حواه تراب.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك
5: للمعرفة. نداء للمعرفة، نداء للمعرفة، نداء.
6: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها والإجراءات المتخذة لتسهيل الحركة فيها، كما تناول البحث تقدم العمل في مطار نيم عواد في الإقليعات مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. أفادت غرفة التحكم المروري بتصادم بين ثلاث مركبات تحت مستديرة علي باتجاه دهر الوحش، وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أفاد مسؤول مطلع لوكالة رويترز بأن وزير خارجية الإيرانية عباس عرقجي التقى بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتلقى رد الولايات المتحدة الأمريكية على خطة مقترحة لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران اليوم. وأوضح المسؤول أن الخلاف الرئيس يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ استشهدت مواطنة وأصيب آخرون من جراء استهداف في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، كما أصيب آخرون باستهداف طال حي الشجاعية شرق المدينة، بينما تواصل الآليات العسكرية إطلاق قذائفها ورصاصاتها صوب خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع. في سياق آخر، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحادث المتعلق بطائرة فلاي دبي ليس عملية اختطاف، وأعلنت الشركة أنها تعرضت لواقعة أثناء تحليقها بحسب سكاي نيوز. وأفاد متحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت بسلام في تبوك في السعودية.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، وقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة، ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب لطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق، فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا بمعنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله، قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، وكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة. نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله،

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل. الله تعالى امتدح قوما فقال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله؟ لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة، عارف بالقراءة ثقة، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنا، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس، لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها. لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم، فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب. وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة، يعني يحسن القراءة مع الصعوبة، ليس يحرف القراءة، إما لكونه في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران: أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة. أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة. وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه، لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى، لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل، لأنه أهمل المراجعة والحفظ. وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر، فقد يكون للماهر أجور أكثر منه، وذلك لمهارته. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر، وإنما قال: هو مع السفرة الكرام البررة. وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه، فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة. انتهى من كلام المنذري رحمه الله. ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ولا شك أن الذي يقرأ القراءة
وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
8: نعم، مين هاي سولا؟
7: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
8: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
7: وقريب حدنا
8: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع بخمسين متر.
7: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
8: سورة شوب 70-01-47-67
7: بإدارة وفاء بشناتي.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

أهلا بكم. اختتم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام زيارته إلى واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية بلقاء فريق عمل السفارة اللبنانية في حضور السفيرة نادى معوض، وشكر الرئيس سلام لفريق السفارة جهودهم ولاسيما خلال زيارة، وتبادل معهم الحديث حول عمل السفارة ودورها في خدمة لبنان واللبنانيين في الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات اللبنانية الأمريكية. وقال الرئيس سلام إن لبنان اختار التفاوض والدبلوماسية، وهو ما أفضى إلى الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه هنا في واشنطن، لأننا نؤمن بأن هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية من خلال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمان حصرية السلاح بيد الدولة على كل أراضيها، ويقوم هذا الإطار على مبدأين بنائين، التبادلية والمرحلية، لكن لكي نتقدم علينا أن نترجم هذين المبدأين إلى خطوات عملية، وهنا نعول على القيادة الأمريكية. في إطار المفاوضات، أفادت معلومات صحفية أن الاتصالات الأخيرة بين بعبدة وواشنطن قد تفضي إلى تحديد الأسبوع الأخير من تشرين الأول موعداً لانعقاد المفاوضات على أن تكون ذات طابع أمني وعسكري، ويرأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم والسفيرة ندى حميدة معوض من دون أن يكون الموعد النهائي قد حسم بعد. ميدانياً، يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات، أفيد عن تحرك قوات إسرائيلية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع إضرام النيران في ممتلكات الأهالي في المنطقة. وكانت مسيرة معادية أغارت قرابة 8:30 صباحا على النبطية الفوقة، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف والقائم بأعمال السفارة العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها والأوضاع المحلية والإقليمية في ضوء التطورات الراهنة وموقف موسكو منها. وكان الرئيس عون اطلع من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها والإجراءات المتخذة لتسهيل الحركة فيها، كما تناول البحث تقدم العمل في مطار روني معوض في الإقليعات مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. حكومياً، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند 3:00 من بعد ظهر الغد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع.

اليوم المرحلة العشرين من خطط الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في لبيال بيروت عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع. مطلبيا تستمر إدارات سرايا صيدا بالتزامها الإضراب مع حضور الموظفين إلى مكاتبهم دون استقبال المواطنين باستثناء تعاونية الموظفين وتلبية إدارتي العمل والمالية المعاملات ذات المهل القانونية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة منتهى محمود منصور بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. إذن المريضة منتهى محمود منصور بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: أرحب بكم من جديد. لا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدور عبر الوسطاء حول مقترح طهران لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة بحسب وكالة فرانس بريس. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني لوكالة الأنباء الرسمية إيرنا أن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بوزشكيان. على صعيد آخر، أفادت روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه هناك مخاوف من عملية اختطاف لطائرة كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب حلقت فوق الأجواء الأردنية وهي الآن فوق المملكة العربية السعودية. وقد فعلت الطائرة رمز الطوارئ وأرسلت إشارة استغاثية. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت أنه يوجد على متن الطائرة نحو 150 إسرائيليا، وحسب المعلومات فقد تم استدعاء طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بعد شكوك باختطاف الطائرة التي قامت بتغيير مسارها إلى تل أبيب مجددا بعد أن كانت قد دخلت الأجواء السعودية. في السياق، أعلنت شركة فلاي دبي أن الرحلة رقم 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليقها بحسب سكاي نيوز. وأفاد متحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت بسلام في تبوك في السعودية، مشيرة إلى أن جميع ركابها بخير، موضحا أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة. في السياق، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحادث المتعلق بطائرة فلاي دبي ليس عملية اختطاف. هذا ويعقد الرئيس نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس مشاورات أمنية طارئة مع قادة الأجهزة الأمنية حول طائرة

فلاي دبي. في الأراضي المحتلة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ استشهدت مواطنة وأصيب آخرون من جراء استهداف في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، كما أصيب آخرون باستهداف طال حي الشجاعية شرق المدينة، بينما تواصل الآليات العسكرية إطلاق قذائفها ورصاصاتها صوب خيام النازحين في المناطق متفرقة من القطاع. ننتقل إلى العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في العراق مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحسب رويترز. وأكد البنتاغون أن انتهاء المهمة يأتي في إطار الاتفاق المبرم مع واشنطن وبغداد، والذي نص على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي المرتبط بمهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية ليلة الثلاثاء الأربعاء وفق ما أعلنت السلطات، فيما دوت عشرات الانفجارات في أنحاء كييف عقب تحذير من هجوم بصواريخ باليستية بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تهطل الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح نشطة مع حدوث انفراجات واسعة، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 10 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف لنويرة؟
2: أكيد.
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: أها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.

0: شاشة ألعاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر الغد في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع. أعلن الاتحاد العمال العام وقطاع النقل البري في لبنان تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كان مزمعا تنفيذها، وذلك لإفساح المجال أمام تطبيق القرارات والمقررات الحكومية التي جرى التوصل إليها ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالملفات المعيشية والنقابية المتبقية. جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بحضور رئيس الاتحاد العمال العام شارة الأسمر ورئيس قطاع النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرة وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية. أعربت نقابة السوبر ماركت عن ثقتها الكبيرة بالمستهلك اللبناني وبمدى وعيه وقدرته على التمييز بين الحقائق والأرقام من جهة والشعبوية المدمرة من جهة أخرى، وأكدت في بيان التزامها بالمنافسة وباستقرار الأسعار، معتبرة أن هذين المبدأين يعكسان توجها وطنيا واضحا يهدف إلى دعم الوضع الاجتماعي المأزوم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وطلبت الدولة بالالتزام بالتوجهات نفسها من خلال العمل على خفض الضرائب والرسوم، ولا سيما تعليق ضريبة المحروقات رسم 300 ألف ليرة إلى حين انخفاض أسعارها عالميا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا واحدة من أسوأ الدول في العالم بأسره في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطن وجارتها التي كانت صديقة تاريخية بحسب روسيا اليوم، وتابع أنهم أقروا على مزارعي الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 400% وأكثر، وأنهم يستغلون الولايات المتحدة. وأمس دخل حظر ترامب على ما يقرب من مليار دولار من البضائع الكندية حيز التنفيذ في ضربة أخرى في حرب تجارية بين واشنطن وأوتاوا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أيضا منها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على الجنوب. الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين باستهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوق. الرئيس العماد جوزيف عون يطلع من السفير الروسي على موقف روسيا من التطورات. اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب تدرس في جلستها اقتراحات ومشاريع القوانين. جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي لمتابعة البحث بمشروع قانون الموازنة. وزير العدل عادل نصار: التحقيق بانفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونتوقع صدور القرار الاتهام النهائي قبل نهاية السنة. المديرية العامة للأمن العام نظمت المرحلة 20 من خطة الحكومة المعلقة بعودة النازحين السوريين. الرئيس الإيراني ملتزمون بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد. إيران: تلقينا ردا من الجانب الأمريكي على المقترح لإنهاء الحرب. إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى في غزة. رئيس الوزراء العراقي يعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي ويؤكد لا سلاح خارج القانون. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مواقع أوكرانية في كييف وأوديسا وخاركييف. أوكرانيا روسيا بدأت هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة. أخيرا: الطقس المتوقع اليوم غائم إلى ماطر مع انخفاض طفيف بالحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور العيون وضيائها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض والجبال ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور، والوحوش جمعت بعد البعث، يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا، والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ جوابها: أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال، تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه، ويزاد في جسمه 60 ذراعا، ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك، وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته. ويقول الله تعالى لخزنة جهنم: خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة حلق منظمة، كل حلقة منها في حلقة، سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة، ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته، فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه. وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره. أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
0: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على الجنوب. الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين باستهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوق. الرئيس العماد جوزيف عون يطلع من السفير الروسي على موقف روسيا من التطورات. اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب تدرس في جلستها اقتراحات ومشاريع القوانين. جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي لمتابعة البحث بمشروع قانون الموازنة. وزير العدل عادل نصار: التحقيق بانفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونتوقع صدور القرار الاتهام النهائي قبل نهاية السنة. المديرية العامة للأمن العام نظمت المرحلة 20 من خطة الحكومة المعلقة بعودة النازحين السوريين. الرئيس الإيراني ملتزمون بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد. إيران: تلقينا ردا من الجانب الأمريكي على المقترح لإنهاء الحرب. إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى في غزة. رئيس الوزراء العراقي يعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي ويؤكد لا سلاح خارج القانون. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مواقع أوكرانية في كييف وأوديسا وخاركيف. أوكرانيا: روسيا بدأت هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة. أخيراً: الطقس المتوقع اليوم غائم إلى ماطر مع انخفاض طفيف بالحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقر الصندوق في واشنطن بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة. وجرى خلال اللقاء البحث في مسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان بعد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وأكد رئيس سلام التزام الحكومة مواصلة مسار الإصلاح واستكمال التشريعات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الاختلالات المالية والمصرفية، مجددا على استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس النواب من أجل استكمال إقرار قانون الفجوة المالية بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما أكد أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على ضبط المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية واستكمال الإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء قطاع مصرفي سليم واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. اعتبرت الصين أن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين يتيح للطرفين فرصة تقويم تنفيذ الترتيبات التي اتفقا عليها لمعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية والبحث في سبل المضي قدما في تلك المجالات. وأكدت وزارة التجارة الصينية تمديد الهدنة حتى العاشر من كانون الثاني، مشيرة إلى أن الخطوة توفر أيضا بيئة سياسية مستقرة ويمكن التوقع بها نسبيا لتعزيز التعاون بين الشركات ومواصلة المناقشات. وقالت الوزارة إن التفاهمات ستوفر أيضا ظروفا أفضل لتصدير المنتجات الصينية ذات الصلة إلى السوق الأمريكية. ومن المقرر أن يناقش مجلس للتجارة اتفق الطرفان على تشكيله خفضا متبادلا للرسوم الجمركية على منتجات بقيمة 30 مليار دولار بهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وبحسب قائمة نشرها البيت الأبيض وفقا لرويترز، تعتزم الصين خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى جانب سلع أخرى تشمل المعدات الطبية والمواد الخام والمواد الغذائية. وأوضح البيت الأبيض أن التخفيضات المقترحة ضمن حزمة السلع البالغة قيمتها 30 مليار دولار تتركز بصورة أساسية على المنتجات الزراعية ومنها الذرة والقمح ومنتجات الألبان واللحوم، في حين لا تشمل فول الصويا. وجاء التمديد في أعقاب القمة الثانية التي جمعت الرئيسين هذا العام والتي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي وشهدت التوصل إلى مجموعة من التفاهمات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: إنها إذاعة نداء
1: الوعي. مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع. كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف، الشافعي منهم وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وغيره وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث الولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة، كثر فيهم التجسيم وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض. نسبوا إليه ما هو بريء منه، بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعضه ما افتروا على أحمد باسم غيره. نهلله.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات، كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.

ما الدليل على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله؟ روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خباءه، أي نصب خيمته عند قبر، فسمع بالليل قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة، فتعجب من ذلك. ولما أصبح جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. من قرأ سورة الملك في كل ليلة قراءة صحيحة مخلصا لله تعالى فإنه لن يعذب في القبر ولن يعذب في الآخرة، فكيف بعد هذا يتركها بعض الناس؟ هذا أمر يعجب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سورة ما هي إلا 30 آية أمنيت لو أنها في جوف كل مؤمن من أمتي. تمنى الرسول أن يكون كل مسلم حافظا لسورة الملك وأن يقرأ سورة الملك في كل ليلة. لا تتركوا قراءة هذه السورة بعد تلقيها من أهل المعرفة الثقات بالقراءة، الذين يعرفون القراءة. بارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

0: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله.
1: ألو وينك؟
2: بالديوان.
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
2: لحظة ما معي محل كل هول.
1: ما تعتلهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: عارفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. إخوة الإيمان، المداومة على الصلوات الخمس تغسل أدران القلوب وتزيل مشاق الأنفس وتجر صاحبها للخشوع وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، فيرزق السعادة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. وفي بيان أهمية هذه الصلوات وخيريتها، نبقى الآن مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وإبراهيم وعيسى وموسى ومن بينهم من النبيين وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا محدودا بأوقات معلومة، أي أن الله فرض على المؤمنين أداء الصلاة في أوقاتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. متفق عليه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولن ينتهي المسلم بصلاته عن الفحشاء والمنكر إلا إذا حافظ عليها بأدائها كما أمر الله تعالى، بالإتيان بأركانها وشروطها واجتناب مبطلاتها. ولذلك قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمداومة على الصلاة تغسل أدران القلوب وتزيل مشاق الأنفس وتجره للخشوع وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، فيرزق السعادة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. أحبابنا، روى البخاري ومسلم واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلا يتخلص المسلم من درن جسده بغسلة أو غسلتين، ولكن بتكرار الغسل والمداومة عليه، وبهذا يزول الدرن وتمحى الخطايا وتغفر الزلات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أصاب من امرأة قبلة، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. فهذا فضل الله وهذه رحمته، أما آن للمذنبين أن يتوبوا إلى ربهم ويرجو رحمته ويخاف عذابه؟ فكما جاء الوعد بالثواب الجزيل والنفع العميم في الدنيا والآخرة لمن أقام الصلاة في أوقاتها وأتقن وضوءها وطهارتها، كذلك جاء الوعيد والتحذير الشديد من التهاون بها أو إهمال أدائها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. فقال سبحانه: فويل والويل هو الهلاك الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها بغير عذر. فإذا كان مؤخرها يستحق العذاب الشديد في النار المحرقة، فما بالك بتاركها بالمرة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيما رواه ابن حبان في وعيد تارك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومع ذلك فتاركها كسلا ليس بخارج من الإسلام، بل هو مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فما ورد من الحديث مما ظاهره تكفير تارك الصلاة فهو مؤول، وذلك كحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بمجرد ترك الصلاة يصير كافرا، وإنما المراد أنه يشبه الكافر، وذلك تعبير عن عظم ذنبه، حيث شبهه بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله. وكلا الحديثين صحيح، الأول رواه الإمام أحمد والثاني رواه الإمام مسلم. وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في ليلة الإسراء والمعراج بقوم ترضخ رؤوسهم، أي تكسر ثم تعود كما كانت، فقال عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، أي المتكاسلون عن تأدية الصلوات المفروضة. أحبابنا، إن أمر الصلاة عظيم وشأنها عند الله كبير، فليبادر كل من عليه قضاء صلوات، سواء فاتته بعذر أو بغير عذر، إلى قضاء ما عليه حتى تبرأ ذمته قبل الموت. فإن كان الذي عليه قضاء صلوات فاتته بعذر، إن تساهل بأمرها وتكاسل عن قضائها حتى مات يكون آثما، فكيف إن كان ما فاته من الصلوات بغير عذر؟ فالصلاة هي من أعظم أمور الإسلام، وهي عماد الدين وقرة عين الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي كان يقول لمؤذنه بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. فما أجملها من بشرى عظيمة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إخوة الإيمان، في بيان أهمية الصلوات الخمس وخيريتها وفضلها، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، في هذه الكلمة الدينية المهمة والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه أيها الأحبة سنن تركها أكثر الناس. روى الحافظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته. وإن كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. على وقع زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى لبنان ولقاءات الوفد الوزاري اللبناني في واشنطن، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن الحراك والمواقف بين بيروت وواشنطن أظهرت أن لبنان يعول على الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بتنفيذ صيغة الإطار. وأكدت مصادر رسمية للجمهورية أن الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية ستعقد مبدئياً خلال النصف الثاني من تشرين الأول المقبل، وذلك بعدما كان متوقعا أن تعقد في النصف الأول منه. ولفتت مصادر سياسية للصحيفة إلى أن لبنان الرسمي يتحرك بنحو طارئ في واشنطن وعواصم القرار الأخرى لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوبا، حيث تشير المعطيات إلى أن تل أبيب ليست في صدد التخطيط لأي انسحاب من جنوب لبنان في المدى المنظور، بل هي تمضي قدما في تثبيت حزام أمني عازل داخل الخط الأصفر، وعلى الأرجح ستتعمد ترحيل الأزمة برمتها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية والأمريكية، أي إلى بدايات سنة 2027. وقالت إن الوفد اللبناني إلى واشنطن برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام يواجه مواقف أمريكية صارمة، فقد أظهرت اللقاءات خصوصا مع وزير الخزانة الأمريكية ومسؤولي الإدارة أن واشنطن تربط ملف الانسحاب الإسرائيلي واستعادة التعافي المالي بمدى قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لسحب سلاح حزب الله وتفكيك الشبكات المالية التابعة له ولإيران، مبينة أن هذه الشروط الحازمة تضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار معقد، حيث يطلب منها إنجاز إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي بالتوازي مع تنفيذ حصرية السلاح كشرط أساسي لاستعادة الثقة الدولية والمالية. وركزت المصادر نفسها على أن الاستحقاق الأبرز الذي يواجهه الجنوب اللبناني يتمثل في اقتراب نهاية ولاية قوات اليونيفيل في ظل رفض أمريكي إسرائيلي صريح للتمديد لها بشروطها الحالية وعدم وجود صيغة دولية بديلة جاهزة حتى الساعة.
0: جولة الصحافة.
1: أفادت صحيفة الديار بأن الجهود والاتصالات التي أجراها ويجريها المسؤولون على غير مستوى لم تسفر عن استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتحريك عملية

0: حوار مفتوح بين الحكومة والهيئات النقابية في القطاع الخاص وممثلي العاملين والموظفين في القطاع العام، وفي شأن محاولات رئيسي الجمهورية والحكومة العمل لوضع الاتفاق الإطاري على سكة التطبيق، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الديار عن أن رئيس الحكومة نواف سلام لم يسمع من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ما يؤشر إلى قرب استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على الرغم من تجديد التزام واشنطن برعاية ودعم هذه المفاوضات والاتفاق الإطاري. ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية تنتظر التشاور مجددا مع المسؤولين الإسرائيليين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن الأجواء لا توحي بعقد الجولة الثامنة للمفاوضات قريبا أو قبل الانتخابات الإسرائيلية، مركزة على أن ما يتسرب مؤخرا يؤشر إلى أن واشنطن لا تستعجل استئناف المفاوضات، وأن لبنان سيبقى على حافة الانتظار حتى انقشاع المشهد الإقليمي، لا سيما المتصل بالمواجهة القائمة بين واشنطن وطهران. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة.

عمري، بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري. وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري، يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

وزري. العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب، يا جهل من ليس يدري.

0: مدى المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
3: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
5: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
7: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني، شركة السماك.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال محمد بلوط في صحيفة الديار: لم تسفر الجهود والاتصالات التي أجراها ويجريها المسؤولون على غير مستوى عن استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتحريك عملية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، وهذا ما يعزز الاعتقاد أن لبنان باق في دائرة الانتظار إلى ما بعد الاستحقاقين الانتخابيين في الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وبموازاة الحالة الضبابية بشأن مصير المفاوضات، يشهد الوضع الداخلي أجواء ملبدة نتيجة ارتفاع التوتر السياسي على غير صعيد. ويبدي مصدر مقرب من مرجع كبير تشاؤما تجاه ما يجري بقوله: الوضع ليس على ما يرام وأبواب الحلول مقفلة في الوقت الحاضر. ويقول أن المشاكل الاجتماعية والمعيشية المتفاقمة تضغط على الجميع، مبدياً التخوف من خضات اجتماعية رغم الأجواء المقبولة للحوار المفتوح بين الحكومة والهيئات النقابية في القطاع الخاص وممثلي العاملين والموظفين في القطاع العام. وفي شأن محاولات رئيسي الجمهورية والحكومة العمل لوضع الاتفاق الإطاري على سكة التطبيق، كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس سلام لم يسمع من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ما يؤشر إلى قرب استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على الرغم من تجديد التزام واشنطن برعاية ودعم هذه المفاوضات والاتفاق الإطاري. وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية تنتظر التشاور مجدداً مع المسؤولين الإسرائيليين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن الأجواء لا توحي بعقد الجولة الثامنة للمفاوضات قريباً أو قبل الانتخابات الإسرائيلية. وأضافت أن ما يتسرب مؤخراً يؤشر إلى أن واشنطن لا تستعجل استئناف المفاوضات، وأن لبنان سيبقى على حافة الانتظار حتى انقشاع المشهد الإقليمي، لا سيما المتصل بالمواجهة القائمة بين واشنطن وطهران. وعلى الصعيد الداخلي، يقول مصدر سياسي إن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب عكست الانقسام السياسي الحاد الذي يزيد حجم الأزمة التي يعيشها لبنان. ويضيف أن الوضع ليس أفضل على مستوى التعاون والتنسيق بين المراجع المسؤولة، كاشفا عن معلومات مفادها أن التواصل بين بعبدة وعين التينة قائم بوتيرة ضعيفة. وعلى صعيد العلاقة بين الرئيسين عون وسلام، يرى المصدر أن التواصل والتشاور بينهما قائمان بوتيرة جيدة، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد تباينات بين الرجلين حول بعض القضايا، وقد شهدنا منها في جلسات مجلس الوزراء سابقا. ويصف المصدر العلاقة بين الرئيسين بري وسلام بأنها طيبة، لافتا إلى اللقاءات التي تجري بينهما في عين التينة بين وقت وآخر، وإلى أجواء جلسة المناقشة العامة وتصويت كتلة التنمية والتحرير بالثقة للحكومة. وقال بشأن العلاقة بين رئيس عون وحزب الله، يؤكد المصدر أن التواصل مفقود بين بعبدة وحارة تحريك حتى إشعار آخر، مستبعدا استئناف الحوار بينهما، لا سيما بعد ربط الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم هذا الحوار بوقف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.
1: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسمى

الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معه والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبي سيمول. 70 222 620.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات.

0: الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، واذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: غزال حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بـ500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل: 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
9: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بـ50 متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
9: سولا شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله إن أراد لإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، يعيش جاهلا. هذه العلامة، من تعلم علم الدين القدر الضروري، القدر الذي لا بد منه للعقيدة ثم للصلاة وشروط الطهارة واستقبال القبلة، وتعلم المعاصي، معاصي القلب ومعاصي اليد ومعاصي الرجل ومعاصي اللسان ومعاصي البطن ومعاصي البدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، مجرد إكثار الذكر لا يصير وليا. لو كان الشخص كل يوم يذكر ألف تهليلة كل يوم ويقوم الليل في النصف الأخير من الليل يصلي ويصوم نوافل كثيرا لا يصير وليا، مستحيل مستحيل.

وما أحوجنا للإطلاع على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لنهذب أنفسنا، لنطهر جوارحنا، لنتواضع فيما بيننا ونتطاوع. فقد روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضجع على حصير فأثر الحصير بجلده، قال عبد الله: فجعلت أمسحه عنه يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق أن يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحابين الشام.

وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت. فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها، وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلب اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرأ السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
3: أكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
7: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. ذردة مقابل أبي سيمول، 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: رجعنا.
7: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله. أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا، عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا، وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز، أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقض لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل. ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى.

خافن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة، هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم في البعثة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً. أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذت جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا قوم حضر القهوة لك،
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول، 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني،
4: شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، المداومة على الصلوات الخمس تغسل أدران القلوب وتزيل مشاق الأنفس وتجر صاحبها للخشوع وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، فيرزق السعادة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. وفي بيان أهمية هذه الصلوات وخيريتها، نبقى الآن مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وإبراهيم وعيسى وموسى ومن بينهم من النبيين، وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا محدودا بأوقات معلومة، أي أن الله فرض على المؤمنين أداء الصلاة في أوقاتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. متفق عليه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولن ينتهي المسلم بصلاته عن الفحشاء والمنكر إلا إذا حافظ عليها بأدائها، كما أمر الله تعالى بالإتيان بأركانها وشروطها واجتناب مبطلاتها. ولذلك قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمداومة على الصلاة تغسل أدران القلوب وتزيل مشاق الأنفس وتجره للخشوع وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، فيرزق السعادة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. أحبابنا، روى البخاري ومسلم واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلا يتخلص المسلم من درن جسده بغسلة أو غسلتين، ولكن بتكرار الغسل والمداومة عليه، وبهذا يزول الدرن وتمحى الخطايا وتغفر الزلات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أصاب من امرأة قبلة، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. فهذا فضل الله وهذه رحمته، أما آن للمذنبين أن يتوبوا إلى ربهم ويرجو رحمته ويخاف عذابه؟ فكما جاء الوعد بالثواب الجزيل والنفع العميم في الدنيا والآخرة لمن أقام الصلاة في أوقاتها وأتقن وضوءها وطهارتها، كذلك جاء الوعيد والتحذير الشديد من التهاون بها أو إهمال أدائها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. فقال سبحانه: فويل، والويل هو الهلاك الشديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها بغير عذر. فإذا كان مؤخرها يستحق العذاب الشديد في النار المحرقة، فما بالك بتاركها بالمرة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيما رواه ابن حبان في وعيد تارك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ومع ذلك فتاركها كسلا ليس بخارج من الإسلام، بل هو مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فما ورد من الحديث مما ظاهره تكفير تارك الصلاة فهو مؤول، وذلك كحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بمجرد ترك الصلاة يصير كافرا، وإنما المراد أنه يشبه الكافر، وذلك تعبير عن عظم ذنبه حيث شبهه بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله. وكلا الحديثين صحيح، الأول رواه الإمام أحمد والثاني رواه الإمام مسلم. وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في ليلة الإسراء والمعراج بقوم ترضخ رؤوسهم، أي تكسر ثم تعود كما كانت، فقال عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، أي المتكاسلون عن تأدية الصلوات المفروضة. أحبابنا، إن أمر الصلاة عظيم وشأنها عند الله كبير، فليبادر كل من عليه قضاء صلوات، سواء فاتته بعذر أو بغير عذر، إلى قضاء ما عليه حتى تبرأ ذمته قبل الموت. فإن كان الذي عليه قضاء صلوات فاتته بعذر، إن تساهل بأمرها وتكاسل عن قضائها حتى مات يكون آثما، فكيف إن كان ما فاته من الصلوات بغير عذر؟ فالصلاة هي من أعظم أمور الإسلام، وهي عماد الدين وقرة عين الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي كان يقول لمؤذنه بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. فما أجملها من بشرى عظيمة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إخوة الإيمان، في بيان أهمية الصلوات الخمس وخيريتها وفضلها، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، في هذه الكلمة الدينية المهمة، والحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب فيكم أصدقائي مع حلقة جديدة من برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة ومع أجمل تحيات رولا لألكن.

مرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM.

0: نرحب فيكم بحلقتنا لليوم بسمة أمل تحت عنوان عادات دراسية اليوم نجاح الغد. أصدقاء النجاح عادة ما بيجي صدفة ولا يبنى بيوم واحد، بل بيبدأ بعادات صغيرة نلتزم فيها كل يوم. فطريقة دراستنا اليوم وتنظيم وقتنا وتركيزنا ومراجعتنا وحتى قدرتنا على الاستمرار رغم الصعوبات، كلها خطوات بترسم طريق نجاحنا في المستقبل. بحلقتنا اليوم رح نتحدث عن عادات دراسية مفيدة بتساعد أبنائنا على التعلم بفعالية وتحقيق نتائج أفضل وبناء شخصية أكثر انضباط وثقة بالنفس. شو هي العادات اللي ممكن نبدأ فيها اليوم لنحصد ثمارة غدا؟ هل النجاح بالدراسة مرتبط بعدد ساعات الدراسة أم بطريقة الدراسة؟ هذا اللي رح نتعرف عليه اليوم سوا بحلقتنا مع برنامجنا بسمة أمل. حتى نعرف أكثر عن هالموضوع حنستضيف اليوم ضيفتنا العزيزة ليا الترك، حائزة على الليسانس في التربية وماجستير في تكنولوجيا التربية. أهلا وسهلا فيكي، اشتقنا لك واشتقنا لحلقاتك الحلوة.
1: حبيبتي بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي ليا. بدنا نبلش اليوم شوي نحكي هيك عن طريقة الدراسة، بدنا نعطيهم أسلوب حلو بالدراسة خاصة مع بداية العام الدراسي.
1: نعم،
0: فالأهل كتير بيهتموا بهالموضوع طبعا بالبيت، وأكيد بيكون إرشاد لهم كمان لأولادهم.
1: صحيح.
0: شو بتحبي تحكينا بهالموضوع؟
1: ببداية حلقتنا أنا بحب انطلق من تجارب الأهل. فغالبا مع بداية العام الدراسي الأهالي الأباء الأمهات بيكونوا كتير محتارين كيف بدهم يبلشوا هيدا العام مع أولادهم.
0: نعم.
1: فغالبا بيطرحوا أسئلة، أنا كيف بدي خلي ابني يدرس؟ أنا كيف بدي تابع ابني على الدراسة؟ ليه ابني عم يرفض أنه يدرس؟ ليه أنا عم واجه صعوبة مع ابني أنه يعمل الوظائف تعيته؟ والحقيقة أنه النجاح الدراسي ما بيعتمد على ذكاء الطفل بس، هو بيعتمد على العادات يلي بنبنيها معه للطفل بالبيت وبالمدرسة. فالعادات هي مثل أي عادة أنا بمارسها بحياتي اليومية، مثل لما في فرش سناني، هيدا العادة كلياتنا بنقوم فيها، صارت جزء من روتيننا الصباحي، مش لأنه أنا في مقرر أنه أنا بدي فرش أسناني، أما هي عادة أنا تعودت عليها.
0: صح.
1: ونفس الشيء العادات الدراسية هي بتنبنى خطوة بخطوة من الأهل المعلمين وأكيد الطالب.
0: أكيد كل هالتعب عم بيكون مع الولاد نتيجته بالآخر يا إما نجاح وإما عدم نجاح.
1: صح.
0: نحن نوصل للنجاح، لذلك اليوم مهتمين كتير بالعادات الدراسية الجيدة المطلوب نحن نتبعها معهم.
1: نعم.
0: نبدأ نشرح شو المقصود بالعادات الدراسية.
1: نعم، العادات الدراسية هي سلوكيات ناتجة عن معارف وعن مهارات بيقوم الولد بتطبيقها لحتى يوصل لمحل انه يكتسب هيدا السلوك كعادة تصير جزء من روتينه اليومي بالبيت وبالمدرسة. فلحتى يتمكن من انه يكتسب هول العادات بده يلجأ وبده يتبع خطوات لحتى يوصل للنجاح اللي نحن بدنا اياه
0: ان شاء الله. بلش نحكي عن هالعادات.
1: نعم. مثل
0: شو مثلا؟
1: هيدي العادات بتبلش بامور بسيطة مثل انه الولد ينظم الكتب تعوله، الدفاتر تعوله. فمع بداية العام الدراسي كتير مهم انه الاهالي لما بدون يشتروا هول الامور، الكتب، القرطاسية، الدفاتر، ياخدوا معهم اولادهم، يحملوا مسؤولية للولد انه انا مطلوب اهتم بهول الاغراض تعولة اللي هن انا بدي استعملهم بدراستي. كمان انه يكون عنده ادارة للوقت، يخلوا الطالب هن الاهل مع ابنهم يحطوا برنامج ل يوما بالمدرسة وبعد المدرسة. كمان يعودوه على الانتباه داخل الصف، هيدي بدها تصير عادة عنده. ما يحس حاله مجبور أنا هلأ بالحصة بدي ركز مع المعلمة، لا، هيدي عادة أنا تلقائيا لما فوت على الصف ولاقي المعلمة عم تحكي بدي استمع لها.
0: هون لو نحن منبين له أهمية هالشي أنه أنت لما بتركز بالصف كيف بتجي أنت على البيت فهمين الدرس أكتر، قادر أنك تتفاعل أكتر مع المعلمة بالصف ومع رفقاتك كمان كدرس جماعي بين بعضكم.
1: مية بالمية. أكيد أنا بدي أنطلق من معرفة أو من مهارة لحتى خلي بتخليه يكتسب هيدا السلوك.
0: نعم.
1: فمن الأمثلة اللي ذكرناها هي أنه يكون عم بنظم كتبه، دفاتر تعوله، يكون عنده إدارة للوقت، يكون عم ينتبه داخل الصف، وأيضا كمان أنه يكون عم يعمل الوظائف المدرسية. هيدا الأمر يلي غالبا الأهل بيعانوا فيه مع الولد، ولكن كمان عبر الخطوات وعبر الأمور يلي رح نذكرها خلال الحلقة رح يوصلوا لمحل مع أولادهم قادرين أنه يبنوا عندهم هيدا العادة يلي الولد من تلقاء نفسه رح يصير يمارسها
0: إن شاء الله.
1: أيضا كمان مراجعة الدروس، كمان أنه يطرح أسئلة، هيدي كتير مهمة. لما الولد يصير يطرح أسئلة بتورجيني أنا قدي هيدا الولد فهمان، قدي أنا بحاجة أني كرر له، قدي حاجة أنا ساعده، أو هو خلص أخذ القدر الكافي من المعلومات. وأيضا القراءة اليومية هي من العادات الكتير مهمة اللي كتير بتساعد الطفل، لأنه من خلالها رح يكون دايما عم يتلقى معلومات حتساعده على بناء هيدا العادات. وأيضا كمان في عادة كتير مهمة اللي هي تحمل المسؤولية، لأنه لما هو يشعر بالمسؤولية تجاه الوظائف، الدروس، الاختبارات يلي عنده إياها، كتير رح يكون عم بيسهل على المتابع سواء المعلم أو أهله موضوع الدراسة.
0: نعم.
1: فهيدا العادات تزيد من ثقة الولد بنفسه، بتحاول كمان تخفف له من التوتر يلي عنده إياه، وأكيد بتخليه يصير عنده استقلالية أكتر.
0: صحيح. طيب منلاحظ شوي أنه بعض الأطفال ما بيرغبوا الدراسة، وهيدا الشيء يعني أكيد بسبب إزعاج كبير للأهل.
1: صحيح.
0: وأكيد بيعكس هالشيء على المعلمات بالصف كمان.
1: صح.
0: طيب شو الحل تاعه؟ كيف طريقة التعامل معهم؟
1: أنا كمعلمة دايما بسمع هيدا تلميذ كسلان، كسول، أنا ابني كسول ما بده يدرس. هو هيدا خطأ، ما بيكون الولد فعلا كسول، أما بيكون في أمور تانية هي عم تلعب دور، بيكون عم بيواجه صعوبات، فأنا بدي أنطلق من هول الصعوبات أعرف شو هي لحتى أقدر ساعده. يمكن هو عم يشعر أنه كمية الدروس كتير كبيرة.
0: نعم.
1: هو ما عارف من وين بده يبلش. يمكن هو
0: هون بيحتاج ساعتها لتنظيم من الأهل، أو حتى إذا الأهل ما قادرين يتابعوا ممكن معلمة خصوصية.
1: صحيح.
0: بس هذه كمان نلجأ لها بالحالات يعني شوي متقدمة تكون أكتر.
1: صحيح.
0: بس هذا موضوع أنه عنده دروس كتير، أكيد هذا بده إرشاد، يعني بده تنظيم لطريقة الدراسة تاعيته.
1: صحيح. فهو ممكن يكون عم بيحس أنه الكمية كتير كبيرة، ما عارف من وين بده يبلش، أو ممكن يكون في شيء عم بيشتت الانتباه مثل التليفون أو الشاشات بشكل عام. كمان ممكن هو يكون خايف أنه أعمل خطأ، فأنا كتلميذ بقول أنا ما بدي أعمل هيدا الشيء حتى ما أغلط. وممكن يكون لأنه فقد الثقة بالنفس، فكل هيدا الأمور بتخليه أنه هو يواجه هيدا الصعوبة، مش لأنه بنرجع نقول مش لأنه هو كسول، مش لأنه هو منه ذكي، أما في عوامل عم بتخليه يواجه صعوبة. فلهيك نحن بدنا نبني عادات دراسية تسهل على الطفل أنه يدرس باستقلالية
0: إن شاء الله. بالنسبة لموضوع التليفون، نحن لو منحدد له مثلا ساعة بالنهار إذا هو لابد منه إلا بده يمسك التليفون، مثل طبعا ما بشوف أهلاته بده كمان هو يقلدهم، وهذا كتير حكين عنه قبل، لو نحدد له ساعة. صح. خاصة أنه هلأ في عنا دراسة، بلشت السنة الدراسية أو حتبلش. فبدنا ننظم له الوقت ساعه
1: أكيد.
0: وأيضا كمان يعني حتى إذا كان في عنده طريقة مثلا ارتكاب الأخطاء، إذا هو بيخاف منها مثل ما ذكرتي فيها، هذه كمان بدها شوية هيك دعم معنوي.
1: صحيح.
0: يعني ممكن أي واحد، نعم أي واحد منا ممكن يغلط، بدك ماشي تجرب مرة عمرة بتتحسن. مرة عمرة بتصير بتعطي أكتر من هيك.
1: نعم.
0: هذه كمان بدها دعم من الأهل شوي. يعني في تعب أكيد طبعا، بدها متابعة أكيد طبعا مع الأهل.

0: وبدي أقسم له المهام.
1: نعم.
0: يعني بقول له بلش بهيدا المادة، هيدا المادة حتى بدي أقسم له إياها، بلش بأول صفحة، بلش بأول مقطع. فهو هون بحس إنه
1: عم تخفف عنه شوي،
0: المسؤولية صارت أخف.
1: نعم.
0: أنا هلأ مطلوب مني أحفظ بس هيدا الصفحة بدل ما مطلوب مني أدرس 5 مواد. فلهيك أنا بدي أتبع خطوات بسيطة، بدي بلش بعادات بسيطة، هيدا العادات بتكبر خطوة بخطوة لحتى يكتسبها وتستمر معه.
1: نعم. طب هل برأيك مثلا بيبلش بالمواد اللي هي أقل، فيها صفحات أقل، بعدين بينتقل الأشياء اللي هي بدها شغل أكتر، أم بيخلص الأشياء اللي هي بدها شغل أكتر وبيبقى الأشياء السهلة بالآخر؟
0: أنا بدي حاول قد ما فيه أنه أنطلق مع الطفل من محل بسيط، قد ما كانت التاسك المهمة صغيرة قد ما هو رح يحس حاله أنه أنا أنجزت.
1: نعم.
0: لو هي سطرين، لو هي مسألة واحدة بده يكتبها خلصها حس حاله أنجز.
1: نعم.
0: صار مستعد للخطوة اللي بعدها،
1: يعني مبلش بالشيء القليل
0: البسيط. صح.
1: أوكي.
0: لحتى أنطلق للأكبر.
1: بدنا نحكي شوي عن دور الأهل. في أهل بخلطوا بين التوجيه والسيطرة، شو فينا نحكي بهالموضوع؟
0: هون بدنا نميز بين هول المفاهيم بين التوجيه والسيطرة. التوجيه هو أنا دل الولد.
1: نعم.
0: كون مثل جايد لقاله، هلأ أنت مطلوب تساوي هيك، من بعدها هيك، بدي أشرح له الخطوات، بدي يكون عم تابعه بكل خطوة، مش أنه أنت مطلوب تعمل هيك خدها خلص وتعال عندي، لا. أنا بدي يكون متابعة لقاله، بدي يكون سبورت، بدي يكون عم بعطيه دعم. أما السيطرة هو لما أنا قال له بدك تخلص دروسك بنص ساعة. ففي فرق بين التوجيه وبين السيطرة،
1: والليونة شوي بالأسلوب. يعني
0: لهيك دور الأهل كتير مهم.
1: صحيح.
0: بدو يكونوا عم بيراقبوا دايما، مش انه انا اكتفي بس باني اقول له هيدا المطلوب منك بدك تخلصه، فبدال ما اقول له انا روح خلص دروسك فيه، اجي اقول له شو الخطة اليوم، بشو بدك تبلش، من وين حتبلش، شو اللي تعلمته اليوم بالمدرسة. من خلال هيدي الأسئلة والأجوبة أنا بقدر أنطلق معه لحتى يخلص المهام المطلوبة منه، بقدر حمله مسؤولية، بدي شجعه مثل ما قلت في ليونة.
1: نعم.
0: بدي يكون أنا محسسته بالأمان، محسسته أنه أنا حده، أنا رح ساعده، إذا أخطأ أنا رح صلح له. فهون بيكون دور التوجيه المضبوط بدل ما انه يكون سيطرة.
1: يعني انا بدل ما اكون عم حمله ضغط، لا، بدي اكون عم خفف عنه.
0: صحيح.
1: باسلوب ناعم، باسلوب بلين.
0: نعم.
1: طب يا ترى هيدا التوجيه وهيدا طريقة التنظيم هذه لأي صفوف عادة بتكون او لأي اعمار؟
0: هيدي مطلوب تكون لكل المراحل، ولكن تختلف اكيد الاهتمام بالطالب اللي هو بالصف الاول حتكون مختلفة عن الطالب اللي هو المتوسط، بس بالميلتين رح يكون في متابعة، وبالميلتين رح يكون في اهتمام، وبالميلتين رح يكون في توجيه. ولكن بيختلف أكيد.
1: الأسلوب اختلف
0: أكيد. بس لابد أنه يكون موجود بكل مرحلة دراسية. حتى الطالب بالجامعة بحاجة لمين يكون موجه لإله، مين يكون عم بيساعده، مين يكون عم بيدله على الطريق. أكيد ما رح يكون معه بكل التفاصيل لأنه حيكون عنده صار استقلالية أكتر كل ما يكبر. ولكن التوجيه مطلوب يكون موجود بكل المراحل.
1: شو حلو التلميذ لما بيكون هو حامل مسؤولية لحاله.
0: أكيد.
1: ما تحسي إذا خلص غدي راح دغري فتح الشنطة وقعد حتى كتبه وبلش. يعني تحس الأهالي بيرتاح نفسيا، ما شاء الله فعلا حامل مسؤولية شيء. يعني دروسه فعلا عم يدرسهم بطريقة حلوة، بطريقة منظم، من قلبه عم بيدرس، غير ما يكون الولد عم شوي هيك عم تدفشي، يلا قوم دروس، يلا قوم خلص. ولد عن ولد سبحان الله بيفرق.
0: وهذا النظام اللي عم تحكي عنه هو نتيجة العادات الدراسية، نتيجة العادات البسيطة يلي أنا ببنيها واحدة ورا التانية لحتى تشكل عنده هذا النظام المتكامل.
1: كمان بشعر شوي انه الولد بيتأثر بأهلاته، يعني لما بيشوف امه وابوه مثلا حاملين مسؤولية، عندهم شغل، كيف بيخلصوا اشغالهم بكير، كيف بيهتموا بالتاسك اللي عندهم ياه، هن كمان بتأثر فيهم، بتلاقيه عم بياخد من عاداتهم، غير ما يكون الاهل عايشين على مهلهم كتير مثلا في اشياء بيأجلوها، لا، بيتعود منه انه انا عندي شيء انا بدي خلصه على بكير، خلص كون ريدي على الوقت. يعني
0: 100%.
1: سبحان الله. هذا عطون نقول انه الاهل قدوة للولاد.
0: اكيد.
1: طيب اذا بدنا نحكي هلا عن روتين يومي. نعم. للدراسة،
0: احنا لانه عم نحكي عن عادات فهذا الشيء اكيد مرتبط بالروتين. انا ما مطلوب حط الروتين انا كاهل او كموجه. انا مطلوب خلي الولد هو يحط الروتين لانه هو اللي حيتبعه، هو اللي حيطبقه، فبيهمني انه هو يكون مرتاح فيه. فانا مع بداية العام الدراسي مطلوب انا

0: اقعد انا وهيدا الطفل، حط معه روتين، بس نجي من المدرسة شو رح نساوي؟ اوكي رح نرتاح، رح ناخد استراحة، رح ناكل، رح ناخد وجبة الطعام. حتى فترة الاستراحة بدي حددها، استراحة نص ساعة، من بعدها أنا بدي بلش بالوظائف تعيتي. حسيت حالي تعبت، أنا ممكن أخذ استراحة بين الدرس والتاني. من بعدها أنا مطلوب خلص، بس خلص أنا رح يكون عندي مكافأة، هيدا المكافأة شي بحبه الولد، يمكن يمارس رياضة، يمكن يستعمل التليفون، يستعمل الشاشات، ولكن كمان بفترة محددة. فهيك لما هو يرجع من المدرسة بيكون عنده برنامج عم يمشي عليه، بكل وقت عارفين هو شو عنده لحد ما يخلص النهار. فبنهاية النهار لما هو مشي على هيدا الروتين، على هيدا البرنامج، وصل لمحل هو أنجز المطلوب منه، ولكن عبر شو؟ عبر خطوات، عبر عادات بسيطة.
1: نعم،
0: واحدة ورا التانية أنا نظمتها وحطيتها بسكادجول، حطيتها ببرنامج هو بده إياه، هو حطه معي. نعم، مش أنا حطيته وعطيته إياه، لا. قلت له أنا وياك بدنا نتفق على هيدا الموضوع.
1: نعم، ما شاء الله. فعلا هيك بحس حاله أنه عم ينجز شيء معك،
0: هي
1: مشاركة مع الأهل بنفس الوقت بطريقة منظمة، بتعلم التنظيم بحياته حتى ما بس للدراسة.
0: صح، مثل ما عم بتقولي بيتعود التنظيم. فأنا حتى هيدا الموضوع بقدر فوته ضمن البرنامج، بإني قل له قبل ما تنام أنت بدك تحضر الشنطة، شنطة المدرسة.
1: نعم،
0: بدك تتأكد أنه كل الكتب والدفاتر معك، حاجياتك موجودة لليوم التاني.
1: ذكرتيني بأيام المدرسة، يا الله شو كانت أيام عن جد بيفرق قلبه الواحد، أيام الطفولة وأيام الدراسة فعلا، يعني أيام حلوة
0: حلوة.
1: مدى أهمية تهيئة مكان مناسب للدراسة للطفل؟
0: طبعا لما يكون في أي مهمة الواحد عم يعملها بيلجأ لمكان لحتى ينفذ فيه هيدا المهمة، نفس الشيء الدراسة. أنا بدي خصص مكان للدراسة، لأنه بالمدرسة هو موجود على الطاولة بالصف، عارفين أنا هون بقعد، هون بحط شنطتي، أما بالبيت هيدا الشيء بده كمان يكون موجود. فأنا بدي هيئ مكان هادي للدراسة، مكان ما في تشويش، ما في شيء يشتت انتباه الطفل. بده يكون مريح لإله المكان اللي بده يقعد فيه، المكان اللي بده يحط فيه كتبه. بده يكون كمان في إضاءة جيدة. نحن بنعرف مثلا مرات إذا مكان هيك معتم ما فيها الإضاءة بتحس الولد خلص نعس،
1: صحيح
0: بصير بطب هو عم يدرس. فضروري كتير أن يكون في مكان مناسب للدراسة،
1: مؤهل للشيء.
0: نعم،
1: هذا
0: وبصير عنده عادة أنه أنا هيدا المكان اللي بدي أدرس فيه، أنه أنا هلأ بهالوقت مطلوب كون بهيدا المكان لأنه عندي دراسة، لأنه مطلوب خلص وظائفي. فبصير هو بيلجأ لهيدا المكان،
1: تعود عليه على هيدا المكان،
0: صارت صح. عادة عنده أنه هيدا المكان
1: راحته هون. نعم، صحيح. لكن بده يكون في عنا إضاءة.
0: نعم،
1: جيدة. بده يكون في عنا هدوء بالمكان اللي هو قاعد فيه حتى يقدر يركز. بده تكون القاعدة مريحة. يعني إن كان طاولة وكرسي، المستوى الكرسي بالنسبة للطاولة كمان هذا كتير بيأثر.
0: أكيد
1: الإضاءة كيف جاية على الطاولة كمان هذه كتير بتأثر بشان النظر وللولد، ومثل ما ذكرتي بعيد عن مصادر الإزعاج.
0: ومشرط أنه يكون في غرفة خاصة للدراسة.
1: نعم،
0: هذا شيء قد ما يتوفر، ولكن زاوية صغيرة، طاولة وكرسي لحالهم، عليهم الحاجيات اللي هو بده إياها لدراسته، كيفين طالما توفرت فيهم هيدا الأمور يلي نحنا ذكرناها.
1: بدنا ننتبه لشغلة كمان، أنه صوت التيفي ما يكون كتير عالي بقلب البيت لما بكون في دراسة بالبيت، ولد عم بيدرس أو ولدين. بدنا ننتبه لهيدا الشيء لأن هذا كمان بيشتت لهم ذهنهم،
0: بصير
1: مثل ما يقولوا تركيزهم مع التيفي ما بقى بدراستهم هني. فكمان بيأثر يعني كضجة.
0: أكيد أكيد، بده يكون مثل ما قلنا مكان مريح، مكان هادئ.
1: يعني أنا بعرف عائلة بيطفوا التيفي خلال فترة الشتوية، خلص ما في تيفي عنا، يعني بعد شوي حيحطوه على تدخيتي كرمال أنه بس يكون في جو ودرس بقلب البيت. أكيد تختلف من عائلة لعائلة، طبيعي.
0: صح،
1: يعني
0: صح. ولكن إحنا دايما مطلوب نعمل بالانس، يكون في توازن.
1: نعم،
0: لحتى كمان ما أكون كتير أنا شديدة ولا أكون كتير أنا عاطية مجال. بيقدر يستعمل الشاشات ولكن
1: بحدود.
0: بحدود.
1: صح. نعم، صحيح. شو أكتر الطرق فعالية للمذاكرة؟
0: في كتير طرق فعالة للدراسة وبتبني عادات حلوة، مشرط أنها تكون تقليدية. في ألجأ لوسائل حديثة مهمة وبسيطة بنفس الوقت، مثل أني أنا خلي الولد يعلم غيره، اجي قل له مثلا انت فهمت هيدي المعلومه، بدل ما قل له عيد ضلك عم بتعيد ضلك عم بتعيد، لا بجي بقول له اشرح لي اياها او اشرحها لخيك اشرحها لرفيقك.
1: صح، لما بتدرسيها لغيرك
0: غير تعال
1: ترسخ
0: 100%. فهيدي طريقه فعاله وب يعني خطوات بسيطه.
1: بتعرفي ليه انا وصغيره كان في عندي تابلو بالبيت لوح، وأوقف مثلا عندي درس جرامير تنقول مثلا أوقف أنا أصير أشرحه على اللوح كأنه أنا معلمي. بتلاقيه رسخ عندي. صح. تمام. صح. يعني كيف ما برمت بالقواعد تاعت الجرامير هي رسخة عندي. ليه؟ صح. لأنه أنا أخذت دور الأستاذ عم بشرحها، فهوني كمان ترسخ عند الولاد ممكن. صح. كمان يعني هذا الأسلوب أنه يحطوا لهم تابلو بيشرحوا لبعضهم الولاد يعني الأخوة. صح. بين بعضهم أو هو لنفسه حتى كمان.
0: كمان صحيح. كمان ممكن يطرح أسئلة، أو الشخص اللي حده اللي عم بيساعده يطرح له أسئلة، بدل ما أنا قال له سمعني شو حفظت، في أسأله كيف هيدي وليش هيدي وأمتى هيدي،
1: اشرح لي.
0: إيه هو اللي بتصير عن طريق حوار.
1: صح.
0: كأنه نحن عم نتحدث.
1: نعم.
0: ما بيحس حاله أنه أنا عم سمع، أنه أنا ما في أغلب بتوتر. تشوفي أولاد مرات لما بيكونوا عم بيسمعوا لأهلهم أو للأستاذ كتير متر وعم يعمل بإيديه هيك. فلا أنا في أسأل وسؤال وجواب بسيطين. من خلالهم أنا بقدر أتأكد أنه هو هل فعلا اكتسب المعلومة أو لا.
1: حتى كمان لما بيجي من المدرسة تنقول مثلا كان عنده حصة جغرافيا اليوم مثلا، منصير نسأله شو أخذته اليوم بحصة جغرافيا؟ صح. شو قالتكم المعلمة؟ إذا عطانا عنوان لقلها طب شو شرحت بهيدي الشغلة؟ بصير تسألي بعض المعلومات.
0: سؤال بيودي لسؤال.
1: نعم صحيح. وهيك بتشوفي قديش هو ركز بالصف. لما نحن بدنا نرجع نعيد معه الدرس بالبيت حنشوف نحن وين التوك اللي عنده إيه، وين الأشياء اللي ما فهمها نركز عليها أكتر ونعرف شو اللي فهمه.
0: صحيح. كمان من الوسائل اللي أنا بقدر اتبعها هي الخرائط الذهنية والألوان والصور.
1: حلو.
0: لأنه قد هذا الشيء ما يكون موجود بالدرس بالكتاب المقرر، فأنا بقدر خلي الولد هو يعملهن. أنت شو فهمت ارسم لي بخريطة ذهنية، هيدا المصطلح مرتبط بهيدا وهيدا، هيدا المصطلح بيودينا لهيدا.
1: حلو.
0: فبصير عنده رسمة، هيدا رسمة فيها ألوان فيها صور فيها أشياء بصرية. فهيدا الأمر كتير رح يساعد ورح يسهل عليه ورح يحس بمتعة، مش أنه كل الوقت دراسة كل الوقت قراءة وعم بسمع أو عم بكتب، عم يعمل شيء جديد.
1: نعم
0: نعم. وأكيد في بعض وسائل مثل أنه يعيد أو يتدرب. بس الإعادة ما بدها تكون بأنا أنه بس أقرأ أو أرجع أكتب أو أنسخ، بدها تكون إعادة بطريقة فعالة. الإعادة بتكون عبر حل تمارين إضافية.
1: حلو.
0: يعني أنا بدل ما عيد المعلومة هي ذاتها أو أنسخها أو أقرأها كذا مرة، لا بقدر أعطيه تمرين إضافي مختلف بشي بسيط. نعم. بحرك التركيز عنده والانتباه أكتر. بخليه يطبق مثلا على أرقام جديدة. على أشكال جديدة، على مفاهيم جديدة، هي مرتبطة بنفس الفكرة بنفس الدرس بنفس المعلومة، ولكن الأبليكيشن عم بتكون مختلفة.
1: وهون بكون اختبر حاله قديش هو فعلا فهمين.
0: صحيح. صحيح. وكمان أكيد في أهمية للمراجعة اليومية. يعني أنا عندي امتحان بنهاية الأسبوع، بدل ما بلش بنهاية الأسبوع بقدر بلش من بداية الأسبوع، يكون كل يوم عم خصص وقت لو ولو قليل.
1: صح.
0: لنهاية الأسبوع أنا كل يوم كون عم بعمل جزء عم راجع. بنهاية الأسبوع المراجعة حتكون كافية لأنه أنا مرقت على كل شيء بوقت كافي.
1: نعم. صار لي 5 أيام مثلا عم راجع بهيدي المادة، لو كل يوم شوي شوي وصل أنا مرتاحة أكتر.
0: نعم.
1: ومتمكنة أكتر من المادة. شو بتحب تقولي لأهل الكرام عن الشاشات؟
0: البعض بيفكر أنه الشاشات هي عدو للطفل، بس هي ما دايما هيك. الشاشات ممكن أنا أستعملها مع الطفل بطريقة فعالة بطريقة مفيدة بطريقة تساعدهم أنه يبنوا عادات دراسية بتفيدهم. ولكن هذا الشيء بده يكون مضبوط. بده يكون مضبوط من ناحية الوقت يلي عم يستعمل فيه التليفون أو الشاشة الولد، يعني خلال النهار مطلوب يكون عم يستعمله خلال هيدا الساعة بهيدا النص ساعة بفترة الاستراحة. مش يكون التليفون حده كل الوقت هو وعم يكتب على الدفتر، بيكون عم يكتب كلمة على الدفتر عم يطلع على 10 كلمات على التليفون. كمان أنا بقدر خليه يستخدم تطبيقات تعليمية على هيدا التليفون أو هيدا الآيباد أو هيدا الشاشة. بدل ما أنا أمنعه كليا، لا بقدر أعطيه وخليه يستعمل الأشياء المفيدة يلي موجودة فيه. في كتير تطبيقات تعليمية بتساعد بمواد مثل الماث مثل اللغات. كلمات، في تطبيقات بتخليه يتعلم كلمات جديدة أو المفاهيم ممكن يعملها مثلا بطريقة ماتشينج تلوين. في كتير تطبيقات مختلفة لأعمار مختلفة بتساعدهم، فهيك أنا بكون عم بستعمل الأدوات التكنولوجية بطريقة مفيدة. وكمان أنه أنا أكون خليه عم يستعمل هيدي التكنولوجيا بطريقة معتدلة، يعني في وقت لحتى يتعلم على هيدي الوسائل التكنولوجية، في وقت كمان للترفيه على هيدي الوسائل التكنولوجية. فالتكنولوجيا بشكل عام منا عدو، هي وسيلة بقدر استعملها بحدود.
1: يعني في ناس بتسأل لأنه هل مطلوب نمنع الهاتف أو التكنولوجيا بشكل كامل؟
0: لا ما فينا أبدا ما فينا. ولكن مثل ما قلت مطلوب نحن نخصص لوقت، نخلي الطفل يستعملها باعتدال، خليه يقوم بتجارب عليها، تجارب مفيدة. ممكن تكون هي خاصة بدراسته الفعلية الأكاديمية، ممكن أنا علمه من خلال مهارة تانية، يمكن يتعلم لغة مختلفة عن اللي بيخدها بالمدرسة. في كتير تطبيقات، في كتير وسائل على الشاشات بتساعده أنه يتعلم مهارات مختلفة، فما غلط. مثلا أنا بالمدرسة بشوف حاليا كتير طالبات بيتعلموا الكروشيه، بيتعلموها مش من أهلهم،
1: من اليوتيوب
0: بيحضروا توتوريالز، بيحضروا فيديوز، فهذا الشيء حلو مش غلط طالما هو عم يتعلم.
1: هلا كتير درجة كروشيه
0: عم يكتسب مهارة. فأنا هون استفدت من التكنولوجيا، استفدت من الشاشات بأني أنا أبي مهارة عند هذا الطفل. فحلوة
1: يعني مثل ما أقول صيف ذو حدين، يعني فيك تستخدميه هيك، وأكيد الطريقة التانية ما بدنا نستخدمها. طيب كيف مطلوب تكون هلأ طريقة التشجيع؟
0: غالبا الأهل بيتوقعوا الكثير من الولد، فبيحاولوا أنه دايما يشجعوه، ولكن طريقة التشجيع مرات بتكون سلبية. فأنا بدي كتير انتبه للكلمات يلي عم قولها للولد. ما دايما بدي حسسه بالضغط أنه أنت مطلوب تجيب 100 على 100، ما مطلوب تكون عندك علامة ناقصة. لا، بدي أنا امدح
1: المجهود، مجهود
0: اللي هو عم بحطه. مثلا إذا هو حصل على علامة كاملة، ما شرط أنا أقول له برافو 100 على 100 هيدا العلامة المطلوبة. لا، بقدر ركز على الأفرت، المجهود اللي هو حطه. فهيدا الشيء بحفظه لبعدين، انه انا ضلني عم بتبع نفس العادات، عم بمشي بنفس الطريقة، عم بتبع نفس الخطوات.
1: حتى لو جيب 70 على 100 مثلا، نمدح المجهود اللي عمله، بنقول هيدا المجهود نحن بدنا نقويه أكتر، بدنا نشتغل عليه أكتر، فبلاقي حاله تلقائيا العلامة عم تطلع. هي يعني غالبا بتكون هي نتيجة المجهود تاعه هالعلامة.
0: مثلا اذا الطفل اخذ 70 على 100، انا بقدر حسسه انه هو اللي أخطأ فيه المرة الجاية رح يصلحه. فبجي بقله تعال نشوف وين الأخطاء. هون أخطأت لأنه كذا بدل كذا، فللمرة الجاية نحن بدنا ننتبه. فهيدي الأمور يلي حتساعده لبعدين أنه يطور من حاله ويحصل على العلامة الكاملة. فمن خلال الأخطاء أنا بنطلق لحتى أوصل للنجاح.
1: صح، إن شاء الله تعالى. بالختام شو حابة تقولي لنا؟
0: أنا بدي أرجع أركز على العادات الدراسية. هي ما بتصير بيوم، ما بتصير بساعات، ما بتصير بوقت قليل، هي بحاجة لاستمرارية، بحاجة لصبر من المتعلم ومن الأهل ومن المعلمين. بدها وقت، ولكن بنوصل لثمرة حلوة
1: إن شاء الله.
0: فلهيك مطلوب أي تلميذ ببداية هيدا العام الدراسي يكون عم يتلقى التوجيه المزبوط، يكون في حدا عم بيساعده لبناء هول العادات، لحتى نوصل معه لمحل يكون هو طالب بحب الدراسة، بيتابع دراسته لحاله باستقلالية، قادر يستفيد من الأشياء اللي هو عم يتلقاها، يطرح أسئلة، يفتح نقاشات مع الأهل أو مع رفقاته أو مع أساتذته، يحاول مرة تانية، يغلط ويجرب مرة تانية، يتعلم من أخطائه، يكون عنده ثقة أنه هو قادر يطور نفسه. أنا ببلش العام الدراسي يمكن ما أكون 100% جاهزة، مع نهاية العام الدراسي أنا بدي أحس بفرق، بدي يكون طورت حالي، بدي يكون وصلت لهدف. فضروري جدا أني أبني هدف ببداية العام الدراسي، حط خطوات، حط عادات تساعدني لحتى أنا
1: تنظيم،
0: أنجز هيدا الهدف.
1: يعني العادات الدراسية الجيدة ما بتولد مع الطفل أو طبعاً هو بيولد فيها، بل بيكتسبها من خلال التوجيه.
0: صح،
1: الاستمرارية والتشجيع. كل عادة إيجابية بنغرسها اليوم بتكون حجر الأساس لنجاح أبنائنا في المستقبل بإذن الله. ليا أنا كتير بتشكرك على الحلقة، كانت فعلا حلقة كتير مفيدة خاصة مع بداية العام الدراسي. نعم. إن شاء الله الأهالي كمان يكون استفادوا معنا لليوم. ليا ترك حائز على الليسانس في التربية وماجستير في تكنولوجيا التربية، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رولا،
1: بتمنى لك كمان سنة دراسية موفقة بإذن الله، لأن أنت كمان معلمة.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك كل توفيق بإذن الله. أصدقائي، كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، وكان تحت عنوان عادات دراسية اليوم نجاح الغد. نلتقي إن شاء الله الأربعاء المقبل، كونوا على الموعد.

0: أسرار السواك ومنافعه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قبسات نورانية وإشراقات خير من هدى الطب النبوي الشريف تزيد المؤمن إيمانا، وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مستمعين الكرام، قبل التحدث عن أسرار السواك وما فيه من منافع عظيمة للفم والأسنان، نحب في البداية أن نبين أن أساليب حماية الأسنان في طب الأسنان ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، الطعام الذي هو العنصر الأول في حلقة تسوس الأسنان. ثانياً، تنظيف الأسنان، وذلك لمحاربة البكتيريا وإزالة بقايا الطعام من الأسنان، لأنها سبب كبير في تسوس الأسنان. ثالثاً، تقوية بنية الأسنان لتزداد مناعتها ضد التسوس. لذلك اتجه علم طب الأسنان ومنذ سنين بعيدة إلى اتباع استراتيجية حديثة لحماية الأسنان من التسوس عن طريق التوصل إلى طرق ومركبات ومحاليل كيميائية لحماية الأسنان وتقوية بنيتها، وذلك بعد مئات السنين من الأبحاث، وبعد مجهود كبير وتقدم واسع في العلوم الطبية في العصر الحديث. إلا أن أفضل الخلق وسيد العالمين، ومنذ ما يزيد على 1400 سنة، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى كل هذا الذي يسعى إليه أطباء الأسنان وخبراء طب حماية الأسنان بما آتاه الله من جوامع الكلم وهدي عظيم ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. لقد حث وحض عليه الصلاة والسلام أمته وأرشدها إلى استعمال السواك لتطهير الفم وحماية الأسنان وتقويتها، مختصرا بذلك كل الطرق والمركبات الكيميائية الحديثة لحماية الأسنان. فقال الرسول العظيم وسيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مصدر السواك: إن مصدر السواك هو من أجزاء مختلفة من النبات، مثل الجذور أو السيقان أو الأغصان أو الفروع، وتختلف هذه الأجزاء التي تؤخذ وتستعمل كسواك من نبات لآخر. فالسواك منه ما هو من شجر الزيتون أو النخيل أو غيرهما، ولكن أهمها نبات الأراك الذي يسمى في بعض البلدان بشجر فرشاة الأسنان، والذي قال عنه العالم الرباني أبو حنيفة رضي الله عنه: هو أفضل ما استيك به، لأنه يفصح الكلام ويطلق اللسان ويطيب النكهة ويشهي الطعام وينقي الدماغ، وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد. ومما يجدر ذكره أن أنواع النباتات المختلفة التي تؤخذ لتستعمل كسواك لتنظيف الفم والأسنان وتقويتها تحتوي في مجموعها وبنسب مختلفة على العناصر والمواد الكيميائية التي تقوي بنية الأسنان وتحفظها من التسوس وتقوم بمحاربة البكتيريا التي هي سبب في تسوس الأسنان. كما أن شعيرات السواك التي يستاك بها الأسنان تحل محل الخيوط المستعملة في عملية تنظيف الأسنان والقضاء على البكتيريا. لقد توصل خبراء طب الأسنان وبسبب التقنيات الحديثة المتبعة في العصر الحديث إلى الوقوف على أسرار السواك وما فيه من فوائد ومنافع كبيرة للأسنان والفم، من تنظيف الفم وتطهيره وتقوية الأسنان ومعالجة أمراض اللثة والأسنان. وازداد اهتمام خبراء طب الأسنان بالسواك وعملوا على إدخال عناصره الكيميائية في معاجين الأسنان لما للسواك من تأثيرات إيجابية فعالة على الفم والأسنان. فقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة أن عود الأراك يحتوي على مواد كيميائية مؤثرة جدا ومفيدة للأسنان. وفي قسم الأبحاث بشركة سويسرية للأدوية تم إجراء التجارب العلمية على خلاصة السواك، فجاءت النتائج المخبرية لتؤكد أن السواك يحتوي على مواد قاتلة لميكروبات الفم الضارة التي ينتج عنها التهابات اللثة وتسبب تسوس الأسنان. وفي أبحاث أجرتها جامعة الرياض وجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت المؤشرات مؤكدة لوجود المفعول المضاد للالتهابات والبكتيريا في عود السواك وخاصة في عود الأراك. لذلك أنتجت شركة سويسرية معجون أسنان ليعتمد في الأسواق الأوروبية، كذلك فعلت شركات عدة في بلدان العالم لإنتاج مثل هذه المعاجين في الأسواق. أحبابنا المستمعين، إن استعمال السواك كما يقول العلماء يجلو الأسنان ويقوي اللثة ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ويطلق اللسان ويطهر الفم ويرضي الله تعالى ويزيد في الثواب، لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما أنه يبيض الأسنان ويسوي الظهر ويهضم الطعام ويقطع البلغم ويزيد في الفصاحة ويجلو البصر ويسكن عروق الرأس ويفيد المعدة ويجلب الرزق ويسهل نزع الروح ويذكر بالشهادة عند الموت. فلا تعجبن أن يحض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حضا بليغا على الاهتمام باستعمال السواك في جميع أحوالهم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم من طول السكوت وعند أداء الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. فالسواك إذن يزيد في الثواب ويضاعف في أجر الصلاة. ولقد كان من حرص الصحابة عليهم السلام واهتمامهم بالسواك واتباع هذه السنة المباركة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعونه بين رؤوسهم وآذانهم. وفي الختام مستمعين الكرام، وبعد أن تعرفنا على عظمة سنية السواك ووقفنا على أشياء من أسرار السواك وخصائصه وفوائده العظيمة التي يشهد بها الطب الحديث، نقول سبحان الله العظيم الذي أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ ما يزيد على 1400 سنة على أسرار السواك ومنافعه العظيمة للفم والأسنان، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عز من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: جزع يبيس حن وأن وبكى شوقا واشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزع جماد، جماد ليس له روح، لكن الله خلق فيه هذا الأنين والحنين والبكاء شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى من جزع أن نحن لرسول الله.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر

قال إن الله يشبه خلقه كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثل

لله سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكري.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة النور إلى الآية 52 منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: صفة الجنة. والجنة حق، أي أمر محقق، وهي موجودة الآن، فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح، وهي فوق السماء السابعة، ليست متصلة بها بل هي منفصلة عنها، وسقفها عرش الرحمن، العرش الذي خلقه الله تعالى إظهارا لقدرته كما قال سيدنا علي، وليس مكانا له، لأن الله سبحانه منزه عن المكان والجهة، كان موجودا قبل العرش وقبل السماوات والأنوار والظلمات، وما زال كما كان سبحانه وتعالى، فإنه لا يتغير. وأهلها على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا طولا، في 7 أذرع عرضا، جميل الصورة، جرد مرد، يعني ليس على أجسامهم شعر وليس لهم لحية، إنما لهم شعر الرأس وشعر الحاجبين، وذلك لأن الوجه مجمع المحاسن واللحية تغطي شيئا من الوجه، لذلك أهل الجنة ليس لهم لحى. في عمر 33 عاما خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا، الله يرزقنا الجنة وإياكم. وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء في 7 أذرع عرضا. الشرح: الجنة حق، أي وجودها ثابت محقق، وهي الآن مخلوقة ولها 8 أبواب، ومنها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، وشهيد المعركة يخير من أي أبواب الجنة شاء أن يدخل، الله يرزقنا الشهادة. والجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها، يعني ليست متصلة بالسماء، لأن السماوات تفنى والجنة لا تفنى، منفصلة عنها بمسافة بعيدة، ولها أرضها المستقلة وسقفها عرش الرحمن، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع، حسان الوجوه، فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما تذهب عنه دمامته، يعني لم يكن جميل الصورة، لم يكن جميل الشكل، الله تعالى يجعله في الجنة كجمال يوسف الصديق عليه السلام، يعطيه شبها بيوسف الصديق في الجمال، والذي كان قصيرا يذهب عنه قصره، ويجعل الله تعالى في كل واحد علامة تميزه عن غيره، أن هذا هو فلان، حتى إن زاره من كان يعرفه في الدنيا يعرفه تلك الساعة. فإن أهل الجنة يتزاورون، وتزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين، لأنه من سهولة السير هناك، السرير الذي عليه بمجرد ما يشتاق الإنسان لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص، فيتجالسان فيتحدثان، ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله. وهذا هو معنى الآية: على سرر متقابلين. وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم.
وأما قوله تعالى فيها سرر مرفوعة، قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم ترتفع إلى مواضعها، ثم ترتفع إلى المكان الذي كانت فيه. وأهل الجنة جرد مرد في عمر 33 عاما، لا تنبت لهم لحية، وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر إلا شعر الرأس والحاجب والأهداب. طعامهم وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول، إنما يفيض من جسمهم عرقا كالمسك ليس كعرق الدنيا، عرق الدنيا يتولد منه الوسخ والقمل. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أي لا تمرضوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وآخر من يدخل الجنة من المؤمنين له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد ورد في ذلك حديث صحيح رواه البخاري وغيره. والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل واحد منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى صحيفة من فضة. قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، والأكواب جمع كوب، وهو إناء مستدير لا عروة له، أي لا أذن له. وقال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي يطوف للخدمة غلمان كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ مكنون، أي لم تمسه الأيدي. وهؤلاء الغلمان خلق من خلق الله، ليسوا بشرا ولا جنا ولا ملائكة. الله يرزقنا الجنة. قال المؤلف رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة، رواه ابن حبان. الشرح في بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. وقوله صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة، أي أقسم برب الكعبة على أنها نور يتلألأ، أي فلا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا، لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها. إذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها، لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين يكون فيها ظلام؟ ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة، لكن الله تعالى يعطيهم قوة أضعافا مضاعفة إلى حد يعلمه الله. الله أعطى أبصارهم قوة بحيث يستطيع الواحد من أهل الجنة أن يرى مسافة 1,000 سنة كأنها كف، يرونها رؤية ليس فيها اشتباه. ووصفها صلى الله عليه وسلم بأنها ريحانة تهتز، أي ذات خضرة كثيرة يانعة،
أي معجبة المنظر، وليس هناك مواسم للثمار، بل في أي وقت ما تشتهيه تجده، فقد قال الله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فإذا كان المؤمن جالسا أو مستلقيا فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة مالت إليه ليأخذ منها ما يريد، ثم تعود كما كانت، وقد أنبت الله فيها بدل الذي أخذ منها. ثم إن كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأشجار الجنة عندما تتحرك يصدر لها صوت جميل جدا تميل إليه النفوس. وروى البخاري أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، أي يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، فثيابهم منها الحرير والسندس والاستبرق، ومجامرهم الألوة أي العود، وأمشاطهم الذهب، وكلام أهل الجنة عربي، يذكرون الله، يسبحون الله، ويقرؤون القرآن. أما الصلاة فلم يرد لها ذكر. وفي الحديث المار أن الرسول وصف الجنة بأنها قصر مشيد، أي فيها قصور عالية مرتفعة في الهواء. وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها في السماء 60 ميلا. وفي الجنة جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب يسكنهما المقربون، وهناك أيضا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الجنة منها ما بناؤه لبن من ذهب ولبن من فضة، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنان كثيرة. امرأة مات لها ولد في الجهاد، مات في الجهاد لها ولد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن كان ابني في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أهبلت؟ يعني أذهب عقلك؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. جنان كثيرة، الله يرزقنا الفردوس الأعلى. وكذلك يوجد في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وقوله عليه السلام: نهر مطرد، أي أنهار جارية. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللبن المذكور في الآية المراد به الحليب، والخمر الذي هناك لا يسكر ولا يغير العقل ولا يصدع الرأس، وليس مر الطعم بل هو لذيذ الطعم جدا. والعسل الذي هناك غير العسل الذي تخرجه النحل. وقوله عليه السلام: وفاكهة نضيجة، أي أن فيها من الفواكه كل ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج. وفي الجنة أيضا طيور وغنم، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. رواه البيهقي. ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. وقوله عليه السلام: وزوجة حسناء جميلة، ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. وهذا الحديث صحيح متفق عليه. وورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الضياء المقدسي في المختارة أن الرجل من أهل الجنة ليطوف في الغداة الواحدة على 100 عذراء.
وجاء في الحديث الصحيح أن الشهيد له 72 زوجة. ثم سائر أهل الجنة على مراتب، منهم من عنده 100 من النساء. الله تبارك وتعالى يعطي الرجل في الجنة قوة 100 رجل. وكذلك في الأكل والشرب، ولا يصيب المؤمن فتور عقب الجماع، ولا ينزل منه مني، لأن الجنة ليس فيها ذلك، ولكن يكون مسرورا في الجنة. وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر، الدنيا وما فيها لا تساوي الخمار الذي يلبسنه نساء أهل الجنة، وهن يلبسن الخمار تجملا زيادة في الحسن. والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها. ونساء الجنة أبكار، كلما أتى المؤمن زوجته وجدها بكرا. ثم مع كثرة أزواج أهل الجنة لا يحصل بين نسائهم تباغض وغيرة وتحاسد، لأن الله يطهر قلوب أهل الجنة من ذلك. والمؤمنة التقية من بنات آدم أفضل عند الله من الحور العين مقاما. والحور العين نساء أهل الجنة من غير الإنس، خلقن خلقا من غير توالد إكراما للمؤمنين. والحور جمع حوراء من الحور، وهو شدة بياض العين وشدة سوادها. والعين جمع عيناء، معناه واسعات العيون. وقد قال الله تعالى في وصفهن: كأنهن الياقوت والمرجان. وهن خيرات حسان، أزواج قوم كرام، والواحدة منهن من شدة صفاء عظمها يرى مخ ساقها من خلال الجلد. وليس في الجنة عزب ولا عزبة، بل كلهم يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب. رواه مسلم. وقوله عليه السلام: في مقام أبدي، أي في حياة دائمة لا نهاية لها. وقوله في حبرة، أي سرور دائم. وأما قوله نضرة، فمعناه أن وجوه أهلها ناضرة، أي جميلة مستشرقة، لأنهم ليس عليهم فيها كآبة. وليعلم أن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤيتهم لله عز وجل. فالمؤمنون وهم في الجنة يرون الله الذي ليس كمثله شيء، ليس ضوءا وليس جسما، ليس كمثله شيء. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، فليس معناه أنه يشبه الله بالقمر، لا، إنما يشبه رؤيتنا من حيث عدم الشك بالذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فمن رأى الله عز وجل لا يشك، لأن الله لا يشبه شيئا. كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب لا يشك هل هذا هو القمر أم لا، وهذا أيضا لا يشك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون. كل واحد من المؤمنين يرى الله تعالى، وهذه الرؤية ليس فيها اشتباه، وهي أعظم نعيم يحصل عليه المؤمن في الجنة. فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة. الأولياء يرونه كل يوم مرتين: يا ربنا اجعلنا منهم. أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة. وفي نهاية هذا الحديث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله. وذلك ليعلمهم التفويض إلى الله في أمورهم كلها، فهنيئا لمن عمل لآخرته.
فإن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. إذا وضعت إصبعك في البحر يعني ثم سحبته رفعته، بما يرجع هذا الإصبع؟ كم يكون عليه من الماء؟ هكذا الدنيا في جنب الآخرة، كهذا الذي علق هنا على إصبعك بالنسبة للبحر. ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة لعظم البحر؟ وقد ثبت حديث: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. الصوت هو الآلة التي تستعمل للضرب، تكون غالبا من الجلد، أي أن المساحة التي يأخذها الصوت إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وأمة محمد فيهم 70,000 منهم وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب ولا عقاب لا يشدد عليهم، وهؤلاء هم الأولياء الصالحون من عباد الله، يا ربنا اجعلنا منهم. ويليهم أناس وجوههم كأشد كوكب دري، مع كل 1,000 من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، يعني لا يوبخون ولا يشدد عليهم في الحساب، ومعهم زيادة عليهم لا يعلم مقدارهم إلا الله، يدخلون الجنة أيضا بلا حساب، أي بلا تشديد في الحساب. وأمة محمد خير الأمم وأكرم الأمم على الله. ومن خصائص هذه الأمة ما ورد في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. رواه البخاري. أي نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. وقد سبق وبينت أن هذا الحديث يدل على أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام ليس أول خلق الله، كما يقول بعض جهلة المتصوفة، يقولون عن الرسول أول خلق الله، وبعض جهلة المؤذنين بعد الأذان يقولون: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. يأتون بكلام متناقض، الرسول خاتم رسل الله لكنه ليس أول خلق الله. أول شيء خلقه الله هو الماء، ثم العرش، وأول إنسان خلقه الله هو آدم عليه السلام، وهو أول الأنبياء وأول الرسل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صفة جهنم والنار حق، يعني شيء محقق ثابت موجود، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة، وهي مكان أعده الله لعذاب الكفار الذي لا ينتهي أبدا وبعض عصاة المسلمين، ومكانها تحت الأرض السابعة من غير أن تكون متصلة بها، لأن الأراضين ستفنى والنار لا تفنى، جهنم باقية. الشرح: النار حق، أي وجودها ثابت، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من النصوص الواردة، كحديث: أوقد على النار 1,000 سنة حتى احمرت، و1,000 سنة حتى ابيضت، و1,000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. بعض الناس يقولون جهنم الحمراء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فهي سوداء مظلمة، جهنم سوداء. رواه الترمذي. وجهنم ليست متصلة بالأرض السابعة بل تحتها، وهي منفصلة عنها، لها أرضها وسقفها المستقلان. قال رحمه الله: ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد. الشرح: ما بين منكبي الكافر يوم القيامة
مسيرة 3 أيام، ولو كانت خلقتهم تكون كما هي في الدنيا لذابوا بلحظة. الله يجيرنا من نار جهنم، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال المؤلف رحمه الله: وهو خالد في النار أبدا، أي الكافر، لا يموت فيها ولا يحيا، أي حياة فيها راحة. هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت حتى يرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة هنيئة، بل يبقى حيا معذبا خالدا فيها أبدا، كما جاء في القرآن الكريم: ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع، وشرابهم من الماء الحار المتناهي الحرارة. الشرح: الكفار يخلدون في النار أبدا، لا يخرجون منها كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية، كقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولا يموتون في النار فيرتاحون من العذاب، ولا يحيون حياة هنيئة طيبة، بل هم دائما في نكد وعذاب. وهذا معنى قول الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال ملاحدة المتصوفة: إن أهل النار يعودون يتلذذون في النار، حتى لو أمروا بالخروج لا يرضون. وهذا رد للنصوص الشرعية، ورد النصوص كفر كما سبق بيانه. وطعامهم من ضريع، وطعامهم أي طعام أهل النار من ضريع، وهو شجر كريه المنظر، كريه الطعم، كريه الرائحة، يوجد في البلاد الحارة شبيهه. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. وهذه الشجرة منظرها قبيح جدا، ورائحتها كريهة جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم ومن شدة جوعهم وحرمانهم كأنهم يأكلون من هذا الشجر بدون اختيار. ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا. قال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وكذلك يأكل أهل النار من الغسلين. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار، لأنه كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها فيها رطوبة ليتعذبوا كثيرا. وأما شراب أهل النار فهو الماء المتناهي في الحرارة. قال تعالى: إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار. ملائكة العذاب يسقونهم من هذا فتتقطع أمعاؤهم والعياذ بالله. وثياب الكفار من نار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقد خلق الله في جهنم لتعذيب الكفار حيات، الحية الواحدة كالوادي، وعقارب كالبغال. الله ينجينا من العذاب. قال المؤلف رحمه الله: وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفوقه، يعني الفردوس، عرش الرحمن.
وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. الشرح: ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين أنه جاءت روايات صحيحة في أن جهنم تحت الأرض السابعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا عذاب، وأن يحفظنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أهالينا وذرياتنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم جنبنا سيء الأسقام بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف.